0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما استماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. وطبعا لأن برنامجنا منوع فنحرص على أن تكون مواضيعه مختلفة، ولهذا الغرض أنا جد سعيد ومبتهج مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أستضيف محمد الحسن الصاعدي والحاتم اللي في لقاء اللي أكيد غادي يكون منوع، وحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزونه الشعري. إذن سي صاعدي كنجدو الترحاب بك عبر تير إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، شكون البرامج؟ شكون البرنامج؟
2: نعم. طيب سي صاعدي، أكيد الشعر العربي غني بالمجال ديال الحكم، ما كرهتش أنك تعطينا بعض النماذج ديال الحكم الشعرية طبعا تختارها حسب ذوقك الرفيع.
3: شكرا. يقول الشاعر في الحكمة: فما همة الإنسان بعد بلوغه سوى العلم ثم المال فالخراد الفضل، فإن ابتدى بالعلم نالهما معا وفاز بما يهوى واعتز وافتضل، وإن ابتدى بالمال نال خليلة تعفه وكان الجهل من علمه بدل، وإن ابتدى بالخوض يفقدهما معا ويفقدها أيضا ويبقى على عول.
2: والله جميل جدا، أكيد عندك حكم أخرى شعرية. سبق ما نشوف معك هذا الحكم، تعرف أستاذ صاعدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحتنا، يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو من مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
3: صحيح. يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مج من عقله مجة أو مجة. يقول الشاعر: إياك إياك والمزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل نذلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلا. يقول الآخر: إن الصديق يريد بسطك مازحا فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
2: جميل. إذن يلت الدعابة دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب سي صاعدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية، أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر، ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
3: الفخر وسائلة وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي، مقارعة الأبطال في كل شارقي، إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي، أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارقي. يقول الأخرى: لا إنما أبغي جوادا بماله كريما محياه كثير الصدائق، فتى همه مذ كان خود خليلة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول الثاني:
2: طيب هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة النباتات أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
3: زين الريحان. أيه. الريحان يميس

0: حسن قد يلذ بشمه شرب الكؤوس كسواد لبسنا ثوب خز وقد قاموا مكاشف رؤوسي.
1: وأكيد عندك شي نقال شعرا في العنب، إذا كان فيه شي، أو ليلى عندك
0: غزال
1: تكمل؟
0: ثاني واحد ثاني.
1: هي
0: وغصن من الريحان أخضر ناظر، نما بين غصن نرجس وشقائق، يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشق. أما في
1: طيب
0: الورد
1: طيب هذا هو اللي نضر، انك تعطينا نماذج عن الورد، ما قيل شعرا في الورد.
0: زين، يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه، يا راقدا ونسيم الصبح منتبه في روضة القصف، والأطيار تنتحب الورد ضيف، فلا تجهل كرامته فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائلا، تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا، ثم يحتجب اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا، واستوفي بالكأس من لهو ومن طرب، فلست تام صرف الحادثات غدا.
1: وبالنسبة للشعر اللي نقال في الطبيعة في العنب بالخصوص، سي صعيدي،
0: هدية شرفتنا من أخو ثقة، نعم الهدية إذا وافتك من يده، نوعان من عنب جاء على طبق، كأن طيبها من طيب محتدي، فأبيض العين يحكي لون أبيضه أبيضه، وأسود العين يحكي لون أسوده.
1: جميل هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
0: ورماح لغير طعن وضرب، بل لأكل ومص لب، ورشف كملت في استوائها ها، واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
1: الله جميل. طيب ندور فيه شعر، قال له شعر اللغز، أو لغز في الأشعار، ما كنت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك؟ اللغز الأول سي صعيدي.
0: الغزل الأول هو: ومسرعة في سيرها طول دهرها، تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب، وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة، وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب، وما قطعت في السير 5 أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
1: إذن هذا اللغز الأول.
0: الغزل الثاني يقول: وأهي فمذبوح على صدر غيره، يترجم عن ذي منطق وهو إبكم، تراه قصيرا كلما طال عمره، ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
1: إذن جميل لغز. إذن شنو الجواب ديال اللغز الأول؟ اللغز الأول،
0: اللغز الأول هي الطحانة، واللغز
1: بحال
0: الثاني هو
1: كيف
0: القلم.
1: تسمو لينكس، والثاني القلم أو ما يعرف باليرع.
0: نعم،
1: طيب ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء إلا عدت فيه طرفة من طرائف تراث العرب سي
0: تراث
1: صعيدي.
0: العرب واحد مثل كتل البرد، عاد يتمنى قاعد يطيح في النار، قاعد يطيب فيها بهم شدة البرد،
1: به نصارص من مثل
0: بهم شدة البرد.
1: الجريس.
0: قال: يا ربي إن البرد أصبح حالكا، وأنت بحالي يا إلهي أعلم، فإن كنت يوما في جهنم مدخلي، ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
1: إنا لله هذا نصارص سي صعيدي.
0: يقول الثاني واحد ثاني في موضوع ثاني: أو يطمع ربي أن أصلي عاريا، ويكسو غيري كسوة البرد والحر، فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء، ولا وقت المغيب ولا الوتر ولا الصبح، إلا يوم شمس دفيئة، وإن غيمت فالويل للظهر والعصر، وإن يكسني ربي قميصا وشبة أصلي له مهما أعيش من العمر.
1: هذا ما شاء الله، هذا كيبين ان الجريس ولا مثل البرد فاش يكون متين يجعل مولاه انه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجولة الجميلة فيها الدعابة فيها الشعر الجميل سي محمد حسن الصاعدي ول الحتيم على كل ما تفضل به في إن شاء الله أننا نستضفوه في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
2: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم

0: المعلومة الموثوقة SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة تخضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته

الوطنية ويقدم ورقة وكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة وكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
0: صحتك في دقائق.
6: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. تعتاد بعض السيدات على خلط عدد من المنظفات ظنا منها أنها تحقق مستوى نظافة أفضل، وبالرغم من النتائج الجيدة التي تعكسها تلك التركيبات الكيميائية إلا أن شدة الضرر على الصحة قوي وقوي جدا. خلط المنظفات يؤدي إلى تفاعلات كيميائية وإطلاق غازات سامة تضر بصحة الإنسان وفقا لأحد مراكز السموم الدولية. ومن أبرز تلك المنظفات نذكر خلط الكلور مع بودرة النشادر، أو خلط الكلور مع الملح والليمون، خلط الكلور مع أي من الأحماض المعبأة لدى الباعة، وخلط هذه المادة أي الكلور مع منظفات أسطح المطابخ، وخلط الكلور مع منظفات المراكز، وخلط ماء الأكسجين مع الخل. فينتج عن خلط تلك المواد الكيميائية المنظفة الكثير من الأعراض التي قد تزداد وتقل خطورتها وفقا لكمية المادة المستنشقة أو التي لامست الجسم. ومن أبرز تلك الأعراض ضيق التنفس، احتقان أغشية العين، التهاب الأغشية المبطنة للأنف والفم، التهاب الجلد، ألم في القصبة الهوائية، ورم في اللثة والفم، حرق في الجلود، حروق في الجلد، اضطراب في الوعي. وهذه بعض النصائح عند استخدام المنظفات. تجنب خلط المنظفات المختلفة بعضها ببعض حتى إذا كانت كمية قليلة، مراعاة أن يكون المكان جيد التهوية قبل البدء بالعملية التنظيف. استخدام كمامات عند استعمال المنظفات بوجه عام، ارتداء قفازات واقية لمنع ملامسة تلك المواد للجلد أو التعرض للضرر، تخفيف المنظفات بالماء للتقليل من المشكلات التي تسببها، إحكام غلق العبوات التي تحتوي على تلك المنظفات ووضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال. أما عن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض لاستنشاق كمية من تلك المنظفات، فأهمها الابتعاد فورا عن المكان الموجود به المنظف، تغيير الملابس واستبدالها بأخرى نظيفة، التعرض لتهوية طبيعية جيدة، الامتناع عن محاولة القيء إذا تم ابتلاع جزء منها، التوجه لأقرب مركز سموم لتلقي العلاج المناسب إذا لوحظ تورم في اللثة أو الفم أو عدم القدرة على البلع أو صعوبة التنفس أو اضطراب في درجة الوعي أو القيء الدموي. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهميم غربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سرحو وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زغان دي الخارج ما مش غاك قاني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتير الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خوري جني زما ذي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخس ديري ضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد نتي ضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي ضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: I was thinking, what's up?

0: هذا وقتنا خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزنين الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت بغي نودني تنيت صوتا بيعاون القيمان تمازير النغ سبكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزممم قلو أحل الانتخابات أهوتو فيما تحضرم المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن المغرب إتو زممم ودنتاق قلو أحل الانتخابات حما دي صوت قوانسان نون إينو بغيفون بدن نيزدغن الخارج ميمشاد قلو كالتدخ إيوان نغرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال دفير نويا أزناتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية دتك فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي فنخينو إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النمي دفورم داي تصوت قويم زوالو سيسم النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس داي وش توريخت اللوكال دلاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم داي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي دات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: رياضي الأدبي الحسان.
1: الإعداد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عهدنا بالمدرسة الحسانية. عندما كانت لها عطاءات مختلفة، وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى، فنجد مثلا مدرسة لا محمد لأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها، انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى. يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام ريميدة، عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي، محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمد رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين، محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدى مجين، اللي رب ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين يشوف القدام ووقفاه، اللي جاته الأشجار منين نداها والضب النداه، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا يا من بالله حداه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جاته تتفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بين اكمام وعفاه، ورتله بني هلمتين في رمشة عين اليه معاه ابو بكر زاني اثنين. والقصيدة تستمر الى ان تصل الى نوع من التوسل. الان نتطرق الى نوع اخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل او الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ماك يقل وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت وني جاي لفقود الناب ملوكاي ولوكاي خف الاثنين واعطي زاد انت يا العطايل نعرف من معطاك الزين الين يعلي بص الصاي السيلي زبد بلساني واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين ويعودوا المكافح واخواي الجوية فيهم شهرين يلي ملاهي ماك يقل وخلقك فاصل فيهم سيكين أملا ساحل منه والتل وأملا قبله والشرقي لين دار اللي كان مجمل واللي فتراني عود متين وتنزل بركة للحيوان تملى المساقة والقدحان تملى كرش الجيعان تبان عاد تزلق فيه بشيشين كسر المحاضر في الفرقان وساوي في الصلاح أهل الدين واعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين بركة سيد تركة عدنان بو فم أزرق بو مشي جيم بو قف زين أبو صيقان كيف الزبرجد واللوجين حارق ضرب جنود الشيطان فمنين ونوثر كل خزين جاوه عرب الحجاز عنان واحد مجتمعين وفلفين وتقابل كل الفريقان ودار وفم أهل الدين الدين وبقاوا غفافير الكتان في الشمس يحوصوا ضو العين وجبات الخيل ألوان ألوان تحت أشبال عرب من فقعين عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دميين سدات الغبرة في الدخان وقيمت نره جدا دين وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين صدوا قوم عبادة لوثان الحشمانين الذميين قذا قذا واحد قرسان واللي متكي بط الكرعين واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين واللي فوق الرقي سفلان دمه واللي مطروحينين شبع منهم فم العقبان من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين الغليظ الصح حق اللي بان غلظ وما فات بلاغ عامين هو سند اللفان هو غيث المسكين هو دقداق امدان الكفار المجوسيين هو تورى سليمان تعطينا ثبات وامين صلى الله عليه الرحمن اعداد الموتى والحيين وقد اعداد حروف القرآن وقد اعداد امطار السني. هذه القصيدة اللي هذه هي تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولوكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل. الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر. الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو، يعني غيار نقوله احنا بالحساني. والمكافح يقولوها بالحسانية لفام الأودية، يعني هذا اللي مجاري المياه. والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلب الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع يقول سمع البشير أخبار العير ونهض شور وبذل تميات من قول البادة والشهير زاد وبذل الطعش الميات ركب ضمضم قريش هذير وقت جاه نهوت ومشات وركب بندير مأدن قير لاوي لعمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات أبيض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضو والغندير تضاوف الشد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات هي بتفرفر بتعنكير ويطلق بقوصه كبار نبات يتغوغى من قرو الطافيل معروفه من زين الردات نشاده فاغو الطويل منهم مذنيهم مصموكات واحساس المزمر في النفير من خبطه كر وسنينات ينحر تسعه والهجير وينحر عشره في مينيبات ومردهم ذاك الخنزير ابو جهل مسيئات حتى حنظله خنزير وبرب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قليع الهزمات قالوا قمانوا بهذلي وتمعير مملوك الكلمات مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فم تولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا في دبب في الحياة فيهم أثمان النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين مشايين دموع الحرات فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال وله قليل لغيود الجابوا مسميات فيهم الأنصار الدينين مشايين دموع الحرات وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك أهل السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو ماتوا هذا ما فات ما تسمع يكون التكبير والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل اللي كان التابت واستهداد هذو القصائد اللي هذو هما أوردناهم باعتبار أننا في متم شهر ربيع النبوي وهم في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية يقول فيها نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه نسبق ورذاك ندور عابد الرحمن نوصيه لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي أسمع حذرك من الادخار وش قال المعاشي لغار ووثق باللي فيد القهار والخلق زهد باللي فيديه والدنيا هذه رد أخبار جولي شرد وما تبغيه حذرك من شي وعيد ونار خوفك من معيار تواسيه وابقى عن قومك في المصدار إياك اللي وارد تسقيه وسبقهم للوقت المختار والمسجد عود انت راعيه ولعت معاهم خطار لكلف عود انت متوليه لكيلي لعاد وكبار لخذت أصغر منهم حوشيه وابقى بالدرس وبالتكرار والجاهل ما هو شي يخزيه يحشم في المجالس الكبار يبقى فمي خطط بيدي وفي وجه الوالد لا تكشار واسمه صريحة لا تسميه في الشرب أزله في الخيار واللي شوروا عنك جولي واللي عاد معاكم لا تمرار المرار على العبد اتفو بيه. وبهذه الوصية انهي معكم حلقة اليوم وإلى أن يحين لقائي بكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

يا علي ملك الضفيه.

صدك يا سيدي انت لين بات الهجران. وآه من صدك يا سيدي.

علي من الضبيه.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهميم غربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولبني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغش هذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايوداني زغان دي الخارج ما مش غاقني الوكالة تانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت اذفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيل الشارجام لوكالت اواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم لوكالتا ذي البوستا قوري جني زمما ذي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي لوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري دفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد نتي دفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي دفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

تحبون تواصلون وانت. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 جو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت اصدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بغصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغاز زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دينو بغير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال تصحنيت
2: يزدولي رفلات نغينو يخص هذه الفاريل بيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني لبيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيسم النس يغيادي سرسلا كارت ناسونال النس أرد غير ما يسرس طوريخ اللوكالت يدلا كارت ناسونال النس يصوت غلبلاس النون يغيد فاري كران لبيرو يادن أرياك لا كارت ناسونال النس الطوريخ اللوكالت يصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال انت مازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا مشاهد الزيكس مازلت الناس لقدام

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا إلى عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
2: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لتتأكد أن الصيف ماشي فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تقدر أنها تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، للتأهيل، لاكتشاف المواهب، وأساسا بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيديه نحو النجاح. ويكننا نقترب أكثر مستمعين من هذه التجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تقد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة لغدي نطلعوا عليها جميع ونوقفوا عند شنهي أهدافها، مرتكزاتها، نتائجها، لهين حاول إن شاء الله ربنا أننا نكتشف معا كيف تاشي قد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي تعكس في واحد توجه لعادة كنسمعوه عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي. وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله لهي نوقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة

0: مستلزمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها للمخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة. أنا جيد سعيد ومبتهج أن يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هاد الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك، نطلب منك إلى سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي شروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
1: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذه الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوف أنها تستحق أنها تحكى وتحكى نحكي والتفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب، تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على أكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هذه المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقوله بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
0: وبالتالي نقطة قوة
1: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي أنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش ياخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية اللي جمعية نادي الشروق تساهم قدر المستطاع وبإمكانيتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
0: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغيو نعرفوا شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة أخرى البصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشروق كتميز بأنها تجمع بين المتعة والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشروق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة للمستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، تنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
0: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركتوا هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
1: تماما أستاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفية أو المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم مخيم الربيع الأول في هذا الإطار هذا وبهذا الهدف، والفئة المستهدفة طبعا هما هاد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة. فهذا واحد المشروع اللي هو وطني اللي حاولت تنزلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال

0: واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك وزارة الاتصال والثقافة والشباب، قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه الاتفاقيات، اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية. يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت، وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هما مهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال مجموعة من المؤشرات: كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات، أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات، هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لواءها مجموعة من الجمعيات المحلية، وكذلك الجهوية والوطنية في هذه الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشروق من منطلق المسؤولية ديالها، ومن منطلق التجربة ديالها، ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع، شرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب، وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما أولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم، وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة، وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال هاد في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذن هذا هو الإطار اللي تم
1: الجمعية.
0: فيه تنظيم هذا
1: وأظن
0: المخيم.
1: سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع.
0: تمام.
1: سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هذه الشراكة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع.
2: كيف ما قال سي عماد، فهذه الشراكة كانت بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق تحت لواء هذه الأخيرة، فقد كانت من بين الجمعيات الثلاثة كيف ما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال بالمخيم، وكانت كتشكل هي الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
1: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لان ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربيه والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، اشنو هو المقصود به، علاش اليوم اصبح من اكبر التحديات اللي كتواجه المدرسه المغربيه، باش تهكا المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمه ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
0: طبعا استاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لان فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد الطفل، واحد التلميذ اللي خاصو يكون داخل اسوار المؤسسه. فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل اسوار المؤسسه،
1: صحيح،
0: كنلقاو خارج اسوار المؤسسه. هو انت ادرى، خارج اسوار المؤسسات
1: صحيح،
0: التعليميه ما
1: مشاكل
0: لا يقع، والمشاكل اللي ممكن توقع لهاد الاطفال، القيم اللي ممكن يتبنوها، الافكار اللي ممكن يتبنوها، طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالامس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم وقول سبحان خالق الكون.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يعبدون المدلول يكون مدحر صون النقا الكل والهضون مدلول والكل ليهم والهضون الناس يلا تتمع للحال على مدحر صون

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية.

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع

مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمه.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس يحمي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابليت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات،

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام. ولا صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير الداخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الداخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إثيريا. أنا أحمد عهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج نعاء الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

أعزائي المستمعين، كريماتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية صباح الخير الداخلة. صباح الخير الداخلة اللي كان حرصوا أننا إن شاء الله نقدموا في هذه الحلقة اللي أكيد كتزامن مع المناسبة ديال الدخول المدرسي.

ونذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن إذاعة الداخلة كتواكب هذا الحدث ديال الدخول المدرسيين من خلال استضافة مسؤولين بالقطاع من أجل تنوير الرأي العام المحلي بهذا الدخول وأيضا ما فيه من مستجدات.

هذا علاه لا يتلاحظوا بأن في استهلالنا لهذه الحلقة كان نديروا هذه الإطلالة اللي هي إطلالة على نافذة حدث الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. طبعا وكنتمنى كل الأسر بجهتنا بإقليميها وادي دهب وسرد أنها تواكب هذا الحدث من خلال أنها تهتم بهذا الدخول نظرا لأهمية أي بداية في الحياة.

ونذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة قررت وأكدت أن الدخول المدرسي يلطو يكون في 7 شتنبر اللي غادي يكون هو يوم الانطلاقة الرسمية، واللي يلط هاد الأسر تعرفوا أن أي غياب غادي تسجل على وليداتنا ومناتنا، وبالتالي فالدروس تنطلق ولو يحضر تلميذ واحد في الفصل الدراسي.

إذن مستمعاتنا مستمعي الكرام، ها هو جرس المدرسة يتهيأ من جديد ليعلن بداية موسم تربوي جديد بعد أن أسدل الصيف ستاره وعادت الأسر إلى إيقاع الحياة اليومية استعدادا لمحطة طالما ارتبطت بالأمل والطموح وبناء المستقبل.

نعم مستمعين الأعزاء، أوفياء أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فهذا دخول مدرسي موعد لكي تجدد أو كتجدد فيه اللقاءات بين التلاميذ وفضاءات العلم والمعرفة، وكتستنف فيه الأطر التربوية والإدارية رسالتها النبيلة. إذن مؤسستنا التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد كتفتح المؤسسات التعليمية، كتفتح هذه المؤسسات أبوابها يكنها تستقبل أفواج سواء من تلاميذ القدماء أو الجدد لكي يحمل كل واحد منهم حلم، وكتحمل أسرهم آمال كبيرة في مستقبل أفضل يتم بالنجاح المدرسي. أكيد دخول مدرسي ما هو مجرد عودة الأقسام الدراسية، فهو بداية جديدة ومسؤولية مشتركة كتجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع من أجل توفير الشروط الملائمة لتربية أبنائنا وبناتنا وتحسين مسارهم الدراسي، وجعل المدرسة فضاء للتحصيل والتربية والقيم والمواطنة.

إذن نجد الترحاب بأسماءكم طيبة مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم بأنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر تيار إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM. فمرحبا بكم جميعا ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم في الاستماع لهذه الحصة.

إذا مجددا كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية اللي أكيد كتحلى بوفائكم بحضوركم، وإحنا دائما طاقم هذه الحصة الإذاعية يحرص ولهم وحلم إرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. طبعا دائما عبر أثير إذاعة الداخلة نحرص أن ثقراتنا تكون منوعة في برنامجكم المباشر صباح الخير الداخلة، اللي كنبغيو من خلاله نتقسموا معكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ما يدخل الابتهاج على نفوسكم.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الداخلة بفقرات ومواد اللي كنحرص من خلالها أننا نواكب ما تعرفه الجهة على غرار باقي جهات المملكة من مناسبات. وركزنا في البداية على الدخول المدرسي، وطبعا في عبرتي إذاعة الداخلة كانوا لقاءات كيف شرط مع مسؤولين ديال القطاع من أجل أن يعطونا المستجدات، يكن الأسر يكونوا متبعين هذه المستجدات ويواكبوها. ونذكر مرة أخرى أن في جديد مهم الأسر، وهو أن الانطلاق الرسمية الفعلية للدخول المدرسي بمعنى يبدأوا الدروس داخل الفصول هو يوم 7 شتنبر، فلنكن جميعا في الموعد. إذن لكل الذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لهذا البداية ديال برنامجكم صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. خاطرة بطعم خاص. السابع من شتنبر، موعد مع بداية الحلم المدرسي. في السابع من شتنبر لا يفتح باب المدرسة فحسب، بل تفتح معه أبواب جديدة للأمل والطموح والمعرفة. إنه موعد الانطلاقة الفعلية للدراسة، اليوم الذي ينبغي أن يجد فيه كل تلميذ وتلميذة مكانه الطبيعي داخل الفصل الدراسي منذ الساعات الأولى، لأن البداية الجيدة كثيرا ما تكون الخطوة الأولى بل الحاسمة نحو مسار تربوي ناجح. فالالتحاق المبكر بالمؤسسات التعليمية ليس مجرد احترام لموعد في الزمن المدرسي، بل هو تعبير عن الجدية والانضباط وعن إدراك الأسرة والتلاميذ معا لقيمة المدرسة وأهمية الزمن المدرسي. في السابع من شتنبر المقبل إن شاء الله ستتجدد اللقاءات بين التلاميذ والأساتذة، وتستعيد الأقسام حيويتها، وتعود الصبورات لتنطق بالحروف والأرقام والمعارف، وتبدأ رحلة طويلة من التعلم والاكتشاف. أكيد أن كل يوم دراسي له قيمته، وكل حصة دراسية قد تحمل معلومة جديدة أو تفتح نافذة على حلم جديد. لذلك فإن التأخر عن الالتحاق بالدراسة في التاريخ المحدد لها 7 شتنبر يعني تسجيل الغياب وهدر الزمن المدرسي، ما يعني أيضا ضياع فرص لحصص دراسية وخطوات مهمة في بداية الطريق. فلنحرص جميعا آباء وأمهات وأولياء أمور وتلميذات وتلاميذ على أن يكون 7 من شتنبر المقبل موعدا حقيقيا للانطلاقة، لا مجرد تاريخ في المذكرة المدرسية، لنلتحق مبكرا بفصولنا الدراسية ولنبدأ عاما دراسيا جديدا بعزيمة جديدة، لأن من يحسن البداية

20 2027 فتحية لكل مدرسة ومدرس أصحاب الوزرة البيضاء حماة العلم وصناع الأمل أهل المهنة الشريفة التي هي مسؤولية وأمانة أكثر منها مهنة. ولله در الشاعر حين قال في تمجيد الأساتذة والأستاذات: لولا المعلم ما كان الأطباء، لولا المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء، داء الجهالة بالإدلال، داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت عني فللأرواح إسراء. فعلا الشاعر في هذه القصيدة يمجد صناع الأمل أهل المهنة الشريفة وأسرة العلم والأخلاق، فتحية لكل مدرس ومدرسة آمنت بالرسالة النبيلة الشريفة للتربية والتكوين. أكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حينما تضع مذكرة تنظيمية للموسم الدراسي فهي تكون مدروسة جدا من خلال ما تتضمنه من مواعيد، فلنكن عند هذه المواعيد. وبدايتها كما أشرت هو 7 شتنبر، فتحية لكل أسرة التربية والتكوين بجهتنا وفي كل جهات العالم، تحية لكل معلم ومعلمة تحمل هذه الرسالة الشريفة. وإليكم جميعا أساتذة وأستاذات هذه الهدية معلمي.

ضيف وحوار. مستمعتنا الكريمات، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي هذه نخصها للحديث عن الدخول المدرسي. كيف تعرفوا جميع بعد العطلة الصيفية لا حديث اليوم داخل الأسر وفي كل الأماكن.

0: إلا عن الدخول المدرسي والاستعدادات اللي كتكون من جميع الأطراف المعنية بهذه العملية اللي أكيد عندها في نفوسنا واحد القيمة خاصة. وهذا الموعد السنوي اللي كيشكل محطة مهمة في حياة الأسر المغربية وأيضا في مسار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية على حد سواء. إذن الجميع كيتجند من أجل أن تنجح، لأن انطلاقة جيدة يعني إن شاء الله نهاية أجود وتكون فيها النتائج. فكيف تعرفوا جميع مستمعينا، فمع نهاية العطلة الصيفية كتبدأ الاستعدادات لاستقبال موسم دراسي جميل، وإن كان على مستوى القطاع المعني فهو كي يأخذ تدابير ديالو سابق ما تنطلق حتى العطلة الصيفية، يكن الأمور كلها تكون جاهزة مع بدايتها. فكتبدأ الاستعدادات على مستوى هاد الأسر وعلى حتى المكتبات اللي كتواجد في جهتنا بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وطبعا هاد الاستعدادات كلها يكننا يكون واحد استقبال ديال موسم دراسي جديد اللي كتجدد فيه الأمال والطموحات من أجل سنة دراسية أو موسم تربوي اللي هو ناجح وموفق إن شاء الله. وبالتالي كيكون واحد الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. ويكننا نوقفوا عند بعض أهم المستجدات ديال الدخول المدرسي، وأكيد هاد السنة كاين فعلا مستجد ليط الجميع أنه يكون عارف ومطلع عليه باش يتفادوا العواقب ديال عدم الامتثال لهاد التعليمات ديال المستجدات، وشنه مواعيد ديال التحاق مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وأيضا تعريف بأهمية واحد المسألة اللي قليل من الأسر كتلتفت لها وهي مهمة جدا للفلدات أكبادها، كتعلق بمسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. إذن من أجل أننا نطرحوا هذه القضايا اللي هي مهمة، وهذا وقتها في الحقيقة أننا نطرحها على مستوى أثير إذاعة الداخلة. أنا جد سعيد أنني نصطاد ومشكور بصراحة على البيت والدعوة ديال البرنامج كعادته الأستاذ محمد البيط اللي هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. سي محمد مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ العهدي على استضافة في البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة لنا ولجميع المستمعين الكرام،
0: وبالخصوص أن الموضوع ديالها كيهم جميع الأسر وفيه عد فيه مسؤوليات جديدة. طيب بداية ونحن على أبواب انطلاق موسم دراسي جديد، أشنه أستاذ محمد السياق العام اللي كيجي فيه الدخول المدرسي ديال هاد السنة، وبغينا نعرفه أشنه أيضا لأن هاد مواضيع مرتبطة، أشنه أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكننا نأمن أو نضمن دخول المدرسي ناجح اللي كانت منه جميع.
1: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفيدة للجميع المستمعين الكرام. كما أشرت احنا في يعني السنة الدراسية 2026-2027 على أبواب الدخول المدرسي. هذا الدخول المدرسي فيه واحد مجموعة ديال الاستعدادات كذلك، وهذه الاستعدادات كذلك يؤطرها مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 47-26 في شأن بتاريخ 3 يوليو 2026 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ومن هذا المنطلق المقرر في واحد المجموعه ديال الاجراءات يعني السنه الدراسيه كامله من غير الدخول المدرسي، ولكن في واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي خاصه تداول المحطات اللي يمكن ان
0: تواكبها تكون هي تنظيمية السنه الدراسيه.
1: لا باس ان نشير على اساس انه هذا المقرر يضمن تحقيق أهداف الخارطة الطريق 2022-2026 التي تسعى إلى إلساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع من خلال تحقيق أهداف استراتيجية ثلاثة المتعلقة بمضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ السلك الابتدائي المتحكم في التعلم الأساس، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث ومضاعفة نسبة المستفيدات والمستفيدين من الأنشطة الموازية. وكذلك يحدد واحد المجموعة ديال المحطات كما شرنا على أساس أنه من بين هذه المحطة هي الدخول المدرسي. لا بأس أننا يعني نشير واحد الإشارة عامة لهذا المقرر هذا وكذلك للمحطات اللي يشير لها. عندنا أولا مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، توسيع تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي. احنا الحمد لله راه عندنا متقدمين جدا في هذا المسار
0: مقارنة مع النسبة
1: مع
0: ديال الصعيد
1: المستوى
0: الوطني.
1: الوطني اللي كنا الموسم الفريض كنا في 100%، ولكن بعد إحداث مؤسسة جديدة يتم غادي تكون واحد النسبة جيدة. كذلك مواصلة تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، حتى هي عندنا الحمد لله مؤشرات كبيرة. عندنا 11 مؤسسة إعدادية وعندنا 10 ديال المؤسسات الإعدادية
0: نسبة كبيرة جدا. نعم،
1: كذلك مواصلة توسيع مؤسسات التعليمية الابتدائية، كذلك مواصلة توسيع تدريس اللغة الإنجليزية على مستوى السلك الإعدادي، كذلك ترسيخ إلساء مشروع المؤسسة المندمج وفق الإطار المنهجي الجديد، كذلك توسيع إلساء آلية المواكبة وفق تعميمها التدريجي على مستوى المؤسسات التربية والتعليم العمومية والأحواض المدرسية، كذلك تكليف الأنشطة الموازية والرياضية، كذلك مواصلة عملية رقمنة تنظيم الامتحانات البكالوريا، مواصلة جهود الحثيث لتقليص تقليص الهدر المدرسي. هذه إشارات يعني على مستوى هذا المقرر هذا اللي كينظم واحد المجموعة ديال المحطات. هنا غنخصو ب ب ب ب بالمواد المتعلقة بالدخول المدرسي. يشير المادة الثانية من المقرر وزير التربية الوطنية على أن تنطلق الدراسة بيوم واحد يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026 وتنتهي بالمواعيد المحددة لها. كذلك تنظيم هذه السنة الدراسة على أساس أسدسين، العملية تتعلق بالإجراءات الدخول المدرسي 2026-2027، العملية تتعلق بإعادة تسجيل المتعلمات والمتعلم غير الملتحقين والمقر عن الدراسة ورصد الأطفال خارج المدرسة عن طريق القافلة المجتمعية. هذه القافلة المجتمعية اللي اشتغلت منذ
0: هي ديك
1: أبريل
0: من الطفل إلى الطفل.
1: صحيح من الطفل، والتي اشتغلت من الشهر تقريبا 4 على أساس أنه يدار واحد الإحصاء ديال التلاميذ اللي هما
0: فعلا
1: خارج
0: وكتعطي نتائج هذا، شحال تم استرجاع واحد المجموعة من التلاميذ فعلا.
1: هي كتعطي واحد المجموعة ديال الإجراءات، وبالتالي من خلال هذوك التلاميذ اللي تم إحصائهم غيكونوا في بداية هذا الموسم الدراسي على أساس تكون لهم الأولوية باش يلتحقوا بصفوف الدراسة. وهذا تماشيا مع يعني المرتكزات الثلاثة اللي قلت أنه يعني هذا المدرسي اللي كتعرفوا البلاد، وكذلك أن النقص من هذا المدرسي. هذه على أساس أن كما قلت أنه انطلاق الدراسة.
0: إذن هذه هي النقطة، لأن ربما بعض الأسر، وراك كتعرف السي محمد دابا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كيكونوا بعض الناس اللي كيبغيو ينشروا واحد النوع ديال التشويش والبلبلة وكي يربطوها بأمور اللي هي، بينما المذكرة ديال القطاع واضحة. هذا علاه أنا بغيت نوقف عند واحد النقطة نظرا لأهميتها، وتعتبر من المستجدات هذه السنة الدراسية طيب كيف تعرف سي محمد من بين الأمور اللي كتهم الأسر والتلميذات والتلاميذ بشكل مباشر جدا، وهو أنهم يعرفوا أو يطلعوا على المواعيد ديال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية؟ ما كرهناش في هذه الحلقة لأن هذه نقطة مهمة، إذا سمحتي أنك تطلع المستمعين على الجدول الزمني اللي هي خاصة بالالتحاق سواء الأطر الإدارية والتربوية وأساسا أيضا التلميذات والتلاميذ، لأن هذه السنة كاين عزيمة قوية جدا أن انطلاقة ديال الدراسة الفعلية تم في الوقت اللي هو محدد له وفيه إجراءات وتدابير تتخذ ضد لأي واحد، لأن في مصلحة أولادنا وبناتنا أنهم تنطلق الدراسة لأن فيه عمليات محددة ومتسلسلة ومترابطة.
1: نعم أستاذ أهدي، كذلك أنا لابد أن أشير إلى المادة 4 من هذا المقرر هذا، والذي هو ينظم هذه العمليات. هذه هو يلتحق الموظف أطر الموظف هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، ويقع محاضر الدخول يوم الثلاثاء 1 شتنبر. كذلك التحق الموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم يوم الثاني شتنبر. يعني هذه العمليات اللي هما أساسيات في التحاق هذه الأطر العاملة في القطاع. يأتي السؤال اللي التحق والمتعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ إلى الفصول الدراسية، فهذا تشير له إلى المادة 5 من هذا المقرر، حيث يلتحق التلميذ والتلاميذ المؤسسات التعليمية، ولكن واحد الرزنة يعني ديال المواعيد باش ما يكون واحد الاكتظاظ، كذلك باش يكون واحد الجو ديال التسجيل وإعادة التسجيل ديال التلميذ والتلاميذ باش ما يكون واحد كذلك اكتظاظ في المؤسسة. ارتأت الوزارة على أن تحدد واحد المواعيد، مثلا هو تحديد يوم الخميس 3 شتنبر فيه التعليم الأولي بمستويه السنة الأولى والثانية من السلك التعليم الابتدائي، وكذلك على المستوى الإعدادي نجبره السنة الأولى من السلك التعليم الثانوي. بالنسبة للتأهيلي الجذوع المشتركة في التعليم الثانوي التأهيلي، يوم الجمعة يوم 4 شتنبر نجبروا السنة الثالثة والرابعة من السلك الابتدائي، والسنة الثانية من السلك الإعدادي، والسنة الأولى من بكالوريوس من السلك التعليم الثانوي التأهيلي. كذلك يوم السبت 5 شتنبر السنة الخامسة غيتحقوا السنة الخامسة والسادسة من السلك التعليم الابتدائي، السنة الثالثة من السلك التعليم الثانوي، والسنة الثانية من السلك البكالوريا على المستوى التأهيلي. ويتم خلال هذه الفترة الزمن القيام بالتدابير هو اطلاع المتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي ديال المؤسسة، كذلك الإشارة إلى استكمال وضع النظام الداخلي في المؤسسة، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدم المؤسسة، تقديم مختلف الأندية التربوية الموجودة بالمؤسسة، وكذلك الأطوار ديال جميع يعني الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ديال هاد التلميذات والتلاميذ.
0: وبالنسبة للنقطة اللي هي مركزية الدخول الفعلي،
1: الدخول الفعلي ركزت المادة 6 من هذا المقرر هذا، هو أنه لاثنين 7 شتنبر 2026 باسم التعليم الأولي وأسلاك جميع الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي أن يكون جميع ملتحقين يوم 7 شتنبر.
0: إذن 7 شتنبر
1: هو الانطلاقة الفعلية، وهنا الوزارة راح حددت واحد مجموعة ديال الإجراءات صارمة في هذا الباب. أولا يتعلق ب يعني انطلاق الغياب وتسجيل الغياب بانطلاق من يوم
0: سبعة. عرفوا التأثير ديال الغياب.
1: نعم. يوم سبعة شتنبر عبر بوابة المسار، وهذا غادي يكون على مستوى فيه لجان على مستوى الإقليمي والجهوي كذا كيرصدوا شنو هما الخلل اللي كان لعدم التحاق التلميذة والتلاميذ، وبالتالي رفعه على مستوى المركزي يعني من أجل يعني التدارس ديال هذه الإشكالات ديال عدم الالتحاق في حالة إذا كان عدم الالتحاق. هذه كذلك أنه الدراسة غتنطلق يوم 7، الدروس نسطر عليها أنه
0: ما كاينش
1: الدروس ما
0: يتعاودوا
1: كاينش
0: ولا
1: تعاود
0: صافي
1: ولا
0: ليه
1: تحان يجو التلامذ ولا شيء، لا
0: واحد الى جات انطلق
1: واحد
0: العملية.
1: إلى جاء. هذه راه كانت يعني تعليمات يعني صارمة من الوزارة على أساس أنه التلميذ والتلميذ يلتحقوا يوم 7، وهذا يوم 7 كما قلت أنه غيتكون فيه تسجيل غياب عبر بوابة المسار، وكذلك انطلاق الدروس.
0: وكنعرفوا
1: لكن
0: بان الدروس راه متسلسلين، الا فاتك غير درس راه غادي ياثر لك على ما تبقى.
1: فعلا فالسنة الدراسية هي عبارة عن
0: صحيح
1: أسابيع
0: صحيح،
1: أسابيع دراسية، وبالتالي راه كل أسبوع
0: عنده وقته
1: عنده وقته
0: وعنده
1: محدد، وعنده
0: نعم
1: واحد المجموعة ديال الإشارات اللي لابد أنه خاص يدار عليه هذا المنبر هذا كي نشيروا للآباء وأولياء أمور
0: صحيح
1: التلاميذ، لابد على أساس أنه يحترم هذه المواعيد اللي شرنا لها في هذه الحلقة هذه، على أساس أنه الانطلاقة الفعلية وهي يوم 7. شو
0: صحيح.
1: تنبه
0: وما يتمو يسمعوا ديك الإشاعات اللي مبنية على أي أساس؟ هذه راه معطيات اللي هي رسمية.
1: نعم، وهذه الإشاعات ولأنها كانت واحد المجموعة على أساس
0: نعم
1: أنه هذا العام إن شاء الله البلاد مقبل على الاستحقاقات التشريعية، وكذلك غيكون واحد كان هناك مغالطات على أساس
0: صحيح
1: أنه
0: صحيح
1: الانطلاقة الدراسة ما تبدأ إلا
0: إلا
1: عقب الانتخابات التشريعية، وبالتالي هذه أمور غير صحيحة، وبالتالي كنشير من هذا المنبر ومن الإذاعة الجهوية الداخلة على أساس أنه على ربوع المملكة،
0: صحيح
1: على أساس أنه هذا الرسالة لجميع التراب الوطني، على
0: صحيح
1: أساس
0: نعم
1: أن الدراسة الفعلية غادي تبدأ إن شاء الله يوم 7
0: سبعة
1: شتنبر
0: شوفي
1: في صفوف الدراسة.
0: نعم، أظن خطابك وصل ورسالتك واضحة. طيب فيه نقطة لا تقل أهمية سي محمد وأنت أدرى مني بها، وهو أن التأمين المدرسي اللي كنسميه لاسورانس، وهي كلمة اللي، ولكن ربما عندك شيء إضافة حول النقطة.
1: نعم
0: نعم
1: نعم في هذا الإطار ديال الدخول المدرسي لا بد نشير على أن الوزارة قامت واحد مجموعة ديال الإجراءات يعني مصاحبة لهذا الدخول المدرسي، ومن أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي وبالتالي صدرت واحد المذكرة وزارية رقمها 97/26 بتاريخ 27 غشت 2026 في شأن تتبع انطلاق السنة الدراسية، حرصت واحد المجموعة ديال التدابير لا بد أنه يتخذها المؤسسات التعليمية، كذلك الحرص على التسجيل اليومي اللي أشرنا عليه ديال الغياب وانطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر، ومفات المدير بشكل يومي بهذه المعلومات
0: إذا
1: هذه،
0: كاين تتبع
1: تتبع بشكل يومي أنه
0: وميداني أيضا.
1: نعم، لأن غتكون واحد الفرق ولجان إقليمية وجهوية قد تتبع هذه العمليات هذه وترصد شنو هو المكامن ديال الخلل في
0: خلل
1: هذه
0: نعم
1: القطاع، كذلك غيتم تشكيل يعني على مستوى المديرية الإقليمية تجميع المعطيات الخاصة بتتبع الغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة ضمن تقارير تركيبية مركزة وفق نماذج يعني غتحددها الوزارة لتتبع وموافاة هذه التقارير التركيبية إلى الأكاديمية الجهوية، وبالتالي حتى الأكاديمية الجهوية حتى هي
0: طبعا راه
1: غترفعها
0: كيتم استثمارها و
1: غترفعها على ترفع على مستوى كذلك المركزي، كذلك على مستوى الأكاديميات غيتم إعداد تقارير تركيبية جهوية تضم مختلف المعطيات الخاصة بالوضعية التحاق التلميذات والتلاميذ على المستوى الجهوي وانطلاق كذلك الدراسة، كذلك توجه بشكل يومي للمديرية العامة للعمل التربوي على المستوى المركزي بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية من أجل تحديد هذه المكامن ديال الخلل ديال عدم التحاق التلميذات والتلاميذ إلى الصفوف الدراسة. هذه النقطة هذه لا بد أن ننشرها على أساس أنه تكون واحد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ،
0: أظن هذه
1: يعني
0: الحلقة
1: هذا
0: داخلة
1: داخل
0: نعم
1: في
0: صحيح
1: هذا الإطار هذا، وهو تواصل مهم، وهذا عن طريق المؤسسات التعليمية يجب التواصل مع الآباء وأمور التلاميذ في شأن الانطلاق الفعلي ديال هذا الدراسة، يعني يوم 7 يعني كما حددته الوزارة. كذلك الجانب الآخر هو توفر الكتب المدرسية بالمكتبات داخل الإقليم. وهنا نشير على أساس أنه كان واحد اجتماع يوم 29 يوليوز بمقر الأكاديمية بحضور السلطة المحلية سيد باشا مدينة الداخلة، على أساس وهذا الاجتماع كان يجمع جميع الكتبيين بالإقليم.

0: التقليم كان فيه رصد الإكراهات اللي كانت مطروحة عند الكتبيين، وكذلك سبل يعني إنجاح الدخول المدرسي من أجل توفير الكتب المدرسية.
1: هذا هو الهدف،
0: الهدف أساسي. وكان التفاعل اللي هو إيجابي ومواطن من طرف هاد الكتبيين هاد.
1: طيب كيف شرط سي محمد من بين الأمور اللي ربما بعض الأسر ما كتلتفت ليها ولا كتعطي أهمية، وهو الجانب المتعلق بالتأمين المدرسي ديال التلاميذ اللي كنسميوه لاسورانس، وهذا كيكون في حماية خلال مسارهم الدراسي. نبغيك تقدم للمستمعين وبالخصوص الأسر المعنية أشن هي أهمية هذا التأمين المدرسي، وأشن هي الحالات اللي كيشملها، وعلاش يلت هذه الأسر أنها تعطي واحد الأهمية المستحقة لهذا العملية ديال التأمين المدرسي.
0: نعم، كنا عارفوا على التأمين المدرسي هو كيصاحب الدخول المدرسي من خلال التسجيلات ديال التلميذات التلاميذ عفوا، وهذا التأمين هذا هو أنه حماية لهذه التلميذات التلاميذ من كل الآثار اللي يمكن أنا تصيب لهذه التلميذات التلاميذ في الرياضة مثلا، حوادث رياضية أو حوادث داخل المؤسسة أو كل ما يمكن.
1: صحيح،
0: أو
1: حتى معرض لهذا.
0: نعم، حتى الطريق المؤدي بين المنزل والمؤسسة، فهذه الفترة حتى هي راهي محدد داخل فيها التأمين.
1: إذا مهم
0: لا قدر الله أنه تي تلميذ يتخرج من داره وماشي للمدرسة وقع في هذاك التراجي ديال
1: داك المسار
0: ديال ديال ديال ديال التلميذ، فهو يمكن أنه يستفيد من هذاك التأمين المدرسي حتى هو كيشمل هذا سميتو.
1: وعاد راه الواجب ديالو رمزي جدا ولكن قيمته مهمة.
0: واجب رمزي
1: وقيمته ما عندها لا ثمن في الحقيقة.
0: نعم، فيه عنده 12 درهم على مستوى المؤسسات،
1: وهذا راه العام كله الموسم
0: الدراسي كامل. فهذا الإطار يعني من أجل يعني التوعية أكثر والتحسيس أكثر، خرجت الوزارة واحد المذكرة رقم 830-26 على أساس أنه في شأن هذا التأمين تعطاه واحد الأهمية كبرى.
1: وراه عنده واحد الأجل اللي مشى لنفوت صافي راه كي هو أصلا خص يؤدى مع هذيك الواجبات الأولى.
0: نعم، فعلا يعني هو كيقعد. علاش قلنا حنا نشرنا له في هذه النقطة هي الأساسية، لأنه يعني باش بعض الحالات أنه كيجوك الآباء وكيتوقع له التلميذ شي حادث مدرسي في شهر واحد ولا شهر اثنين ولا ثلاثة وما دفع التأمين، أو بعض مع الآباء كيقول لك أنا نتسجل ولكن التأمين ما ندفع ما نخلص، وبالتالي التلميذ يتعرض لحديث مدرسي، وبالتالي كيجي كيقول لك انا باغي نستلم التامين، وانت يلا بغيت اخرى يلا هو بغى يدير التامين.
1: صح،
0: يلا كيقول لك منين يعني, يعني ولده من يوقع في الحاله من يوقع في هذيك الحاله ديال الحديث المدرسي عاد كيقول لك يطالب لك انا باغي التامين وانا باغي، ولكن
1: ذاك
0: الساعات اجراءات محدده. صحيح، بتوقيت معين، وبالتالي لا بد انه لا بد من العمل على أنه تسجيل هاد التلميذ والتلاميذ التأمين ديالهم هو كما قلت ورمزي 12 درهم، وبالتالي يجب على الآباء وأولياء الأمور التلاميذ أنه يحرصوا على أنه يتم تأمين أبناء ديالهم في هاد الإطار هذا. كما شرط هاد المذكرة سألة الذكر اللي شرط لهذا الآن على أساس أنه الوزارة تعمل على التحسيس أكثر، ويعد هاد الحلقه هذه فهي في هذا الاطار هذا
1: تركزتي عليها اكثر نظرا لقيمتها، وفيها ايضا تال الحمايه كتوفرها لا قدر الله كل شيء كيجيب الله في الحياه.
0: فعلا كيقول لك ودي التامين شي حاجه زايده ناقصه وكذا وبالتالي هذا هذا هذا هذه معلومه غلطه. فالتامين فهو مسألة ضرورية أنه الآباء والأولياء أمورهم في إطار التسجيلات أنه يشيروا لهذا التسجيل ديال التأمين المدرسي من أجل حماية التلميذات والتلاميذ ديالهم من الحوادث اللي يمكن لهم أن يوقعوا فيها في أثناء ممارسة الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة داخل المؤسسة، أو كذلك من المسار المؤدي من المؤسسة إلى المنزل، ولا
1: نعم
0: المنزل إلى المؤسسة، في اتجاهين. فهذه حالات باش حنا باش نعرفوا
1: وفي
0: الآباء.
1: أنشطة رياضية، الألعاب الجماعية،
0: هذاك
1: هذا
0: هذه نقطة ثانية. النقطة الثانية هو أنه بعد بعد المنافسات الرياضية والأنشطة، إذا ما كان التلميذ مؤمن راه ما يشارك،
1: يحرم صح.
0: يحرم. يعني هذه قواعد قانونية
1: وحتى بعض
0: ضرورية
1: الخارجات أيضا.
0: فعلا، أنه التلميذ إذا ما كان عنده التأمين راه ما يقدر يخرج،
1: صحيح
0: ما عنده
1: صحيح
0: التأمين. يعني هو علاش يعني نحرمه التلميذ والتلميذة من هذا سميته، على أساس أنه تأمين
1: تمام
0: بسيط.
1: صح
0: وكما قلت أنه هاي السنة الوزارة قامت واحد إصدار هذه المذكرة هذه من أجل يعني التحسيس، وضع الحملة التحسيسية باش ننوروا حنا،
1: تمام عندك صحيح
0: ننوروا
1: تمام
0: الآباء وأولياء أمور التعليم. جابت واحد مجموعة ديال النقاط، منها توزيع مطويات مبسطة وملصقات تعريفية بأهمية التأمين، كذلك تعبئة الأمهات وأولياء أمور التلاميذ في الدخول المدرسي من خلال المؤسسات التعليمية، بالدور ديال التأمين المدرسي في التلميذات والتلاميذ المؤسسة. كذلك يعني هذه العملية كيكون فيها كذلك مشاركة شركة التأمين اللي دايرة مع العقدة مع أو اتفاقية الشراكة مع الوزارة. كذلك جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعية أمهات اليوم والتلاميذ اللي كيصادف 30 شتنبر، يعني إدراج هاد العام النقطة ديال التأمين المدرسي، إدراج موضوع الضمان المدرسي كذلك في برامج الأنشطة الأندية المواطن والحقوق الإنسان والأنشطة الصحية المدرسية والسلامة الطرق والأندية البيئية. يعني حتى من هاد كيعودوا التلميذة والتلميذ شي كيحسس شي، يعني كيكون واحد يعني واحد
1: نعم
0: معلومات
1: التواصل
0: التواصل
1: لكي
0: المتبادل
1: نعم
0: من أجل يعني استحضار هاد الأهمية ديال التأمين المدرسي، كذلك استثمارها كذلك في الحصص ديال الحياة المدرسية، كذلك توظيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والرحلات والخارجات كما شرط أنت قبيل للتعريف بأهمية الاستفادة من هذه الخدمات الضمان المدرسي، مواكبة وتتبع المديرية الإقليمية لهذا المستوى هذا، وبالتالي حرص على أنه في العملية ديال التأمين المدرسي والحوادث المدرسية كتكون المديرية الإقليمية هي الوسيط بين المؤسسة الأسرة المؤسسة والمديرية والشركة ديال التأمين. يعني الحرص على أنه تكون الوثائق هي يعني جميع الوثائق كاينة في حالة الحادثة المدرسية، وكذلك التنسيق بين المدير الإقليمي والشركة التأمين على أساس أي مستجد هذا أو أي استفادة ديال الأسر من هذا المبلغ المالي، لأنه يعني كتكون الاستفادة ديال التأمين خاصة نشيروا لها على أساس أن التأمين المدرسي فهو إذا تم تحديد واحد العجز معين فهو يقابل واحد تعويض مادي،
1: هذا مهم جدا،
0: تعويض مادي الأسرة فيها العجز، كذلك فيها دوك المصاريف ديال الاستشفاء، فيها المجموعة ديال
1: نعم
0: المسائل
1: صح
0: اللي الأسرة خاصة تكون على اطلاع على هذه العملية هذه.
1: كنحييك أستاذ محمد على كل هذه النقط لأن أساسية ومهمة، ومهمة أساسا في هذه المرحلة ديال مناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ما كرهتي لعبت فيه رسالة أو كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي بصراحة يهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر.
0: الرسالة موجهة لجميع الآباء وأولياء أمور التلاميذ، على أساس أنه هذه السنة وبصرامة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة حرصت على أنه تكون الانطلاقة الفعلية يوم 7 شتنبر.
1: هذا تاريخ مهم حازم،
0: يعني
1: 7 شتنبر. نعم
0: غيكون فيه جوج نقاط أساسيتين، هما النقطة الأولى أنه غتنطلق الدراسة
1: فعليا
0: ولو
1: ماشي
0: تلميذ واحد في القسم،
1: صافي وتنطلق الدروس.
0: تنطلق الدروس. الثانية أنه يتم تسجيل الغياب على منظومة مصر،
1: وحنا كنعرفوا التأثير ديالو على النتائج والتحصيل الدراسي ديال التلاميذ.
0: نعم، وغتكون هناك تتبع لجان إقليمية وجهوية على رصد هذا الغياب هذا، والأسباب والمكامن ديال هاد عدم التحاق التلميذة ورفعها على المستوى المركزي. نشير على أساس أنه الآباء اللي مسافر اللي إحنا كنعرفوا الداخلة كيف يتعطوا فيها واحد شوي.

0: ولكن الانطلاق الفعلي هو 7
1: صحيح،
0: شتنبر،
1: وفي
0: وخاصهم
1: مذكرة
0: يلتحقون
1: صارمة
0: صارمة،
1: ماشي
0: وبالتالي خاص الآباء وأولياء أمور تانية يوعوا بهذه. وما كاين شي حاجة سميتها من بعد الدراسة، من بعد الاستحقاقات
1: نهائيا.
0: الشرعية وغير
1: نعم
0: ذلك،
1: صحيح،
0: لا، فالدراسة محددة بالوزارة هو يوم 7 شتنبر.
1: شتنبر. نعم
0: هذه نقطة. نقطة ثانية هو متعلق بالكتب المدرسية، فالمديرية الإقليمية والأكاديمية داروا لجان باش التتبع اليومي ديال المكتبات وتوفر الكتب المدرسية في جميع المكتبات على الإقليم، غتحرص على رصد أي إشكال كان مطروح غيتم رفعه، كذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الأمر. هذا الأساس أنه باش يكون واحد يعني الوفر ديال الكتب المدرسية، لأن الكتب المدرسية هي انطلاقة ديال
1: صحيح،
0: الدخول المدرسي، واحد من
1: جزء
0: بين
1: من
0: جزء من
1: العملية.
0: العملية ديال
1: نعم،
0: إنجاح الدخول المدرسي 2026-2027.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بيط، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، على كل هذه التوضيحات والمعطيات القيمة واللي انقالت في وقتها، اللي باش ياكن الأسر تستثمر هاد الرسائل ديالك وهاد التوضيحات. إذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، الدخول المدرسي ما هو مجرد موعد للعودة للأقسام، فهو بداية رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة وبناء المستقبل، وهو مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع. نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ بجيتنا موسم دراسي موفق، وإن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتفوق، وكنتمنى الكل نتمنى كل التوفيق للأطر التربوية والإدارية والكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام. إلى لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.

إذن مرة أخرى نحيي أسرة التربية والتكوين بجهتنا بإقليمها وادي ذاب وأسرة، وحنا كنعيشوا هذا الحدث التربوي والاجتماعي ديال الدخول المدرسي، وهذه فرصة مرة أخرى باسم أسرة إذاعة الداخل أننا نتمنى التوفيق للأطر الإدارية والتربوية وكل تلاميذ وأيضا جمعية الآباء وكل من يساهم من أجل تحسين التحصيل الدراسي لفلذات أكبادنا أولادنا ومناتنا، وطبعا نتمنى سنة دراسية جديدة موفقة. لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا. أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش بدور المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالقاهرة، ما جاء خلال كلمة خلال هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي يستمر إلى غاية هذا اليوم. أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه إيران، واستهدفت الجمهورية الإسلامية قواعد أمريكية في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وأيضا في إقليم كردستان العراق ردا على هجوم أمريكي مكثف يوم الثلاثاء طالما وقع عدة في أنحاء إيران. وفي تطورات هذه الحرب قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران مجددا بعدما أسفر قصف واسع النطاق لمواقع في أنحاء إيران عن سقوط 19 مواطنا على الأقل. وفي استمرار لنهج تصريحات الرئيس الأمريكي منذ بداية الحرب اقترح ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، كما نشر البيت الأبيض خريطة للخليج على وسائل التواصل الاجتماعي أطلق فيها على الممر المائي اسم مضيق ترامب، ثم ما لبث أن لمح بعدها بساعات إلى أنه لم يكن جادا إزاء هذا الطرح. دوليا دوما احتجزت النرويج سفينة رحلات روسية في منطقة القطب الشمالي بناء على طلب من شركة طاقية حكومية أوكرانية تعويضا عن مصادرة أصول تابعة لها وفق ما أعلنت الشركة، التي ذكرت في بيان لها أن السلطات النرويجية احتجزت سفينة روسية في أرخبيل تابع لها بموجب أمر صادر عن محكمة نرويجية، كما نقلت صحيفة محلية عن مسؤول في الشرطة تأكيده هذا الإجراء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نواصل الجزء أو الشطر الثاني من هذا البرنامج، فمرحبا بكم مجددا.

0: شاكرين وفاءكم واختياركم لتتبع برامج إذاعة الداخلة الجهوية. نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أن الإذاعة خصصت مجموعة من البرامج الهدف منها وهو ترسيخ وعي انتخابي لدى المستمعين والمستمعات من أجل أن يكون الجميع إن شاء الله في موعد مع هذا العرس الديمقراطي الوطني اللي غادي تعرفوا بلادنا من طنجة للقويرة يوم الأربعاء 23 شتنبر. ومجموعة من البرامج تم تسطيرها بالنسبة لإذاعة الداخلة الجهوية، وهي برامج كلها تسعى إلى خدمة المستمعين على مستوى معرفة المستجدات وكما أشرت ترسيخ وعي انتخابي. فتابعوا هذه الحلقة. الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية.

0: التشريعية المقبلة. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر أصويني، وأشكره على تلبيته لدعوة الإذاعة له في هذه الحلقة الخاصة. مستمعي الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تدخل بلادنا محطة جديدة من محطات الممارسة الديمقراطية، محطة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب ويعبرون من خلالها عن تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن المرحلة السياسية والتنموية المقبلة. إذن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا، الأستاذ عمر، مرحبا بك وسهلا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. ما الذي يميز الانتخابات التشريعية عن غيرها من الاستحقاقات؟
1: بداية تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة الكريمة وتحية للجمهور الكريم بجهة الداخل والذهب. سؤالكم الأول حول ما يميز الاستحقاقات التشريعية عن غيرها من باقي الاستحقاقات، كونها متعلقة بمؤسسة تشريعية، ما يميزها هو اختصاصات الجهة التي سننتخبها اليوم، بحيث أن الانتخابات التشريعية كتهم مؤسسة البرلمان، في حين أن الانتخابات غيرها كنهضروا الانتخابات الجماعية كتهم تدبير الشأن المحلي اليومي اللي قريب لنا. إذن ملي كنتحدثوا على الانتخابات التشريعية، حنا كنتحدثوا على مصير دولة كاملة خلال 5 سنوات تشريعية، نظرا للأدوار اللي كتمارسها المؤسسة التشريعية، سيما أهميتها في كونها هي بحكم مضامين الدستور هي اللي منها كيتشكل الجهاز الحكومي اللي غادي يقود البلاد في المرحلة القادمة، ثم الأدوار ديال البرلمانيين ديال المؤسسة في تشريع القوانين، وكذلك في القرارات التنموية الكبيرة اللي كتهم البلاد ديالنا. لهذا فالاستحقاقات التشريعية كتختلف بكونها المواطن يجب أن يتعامل معها باعتبارها تهم الوطن وليس الجماعة التي يقطن بها، أي شأننا جميعا وليس شأن جماعة حيث يقطن.
0: نعم، إذن شنو اللي هي ميزة الاستحقاقات هذه السنة عن غيرها من استحقاقات السنوات الماضية؟
1: نعم، هو صراحة الحمد لله في إطار واحد السيرورة ديمقراطية كعرف المغرب، سيما انخراطه في بلورة مكانة لائقة بالمرأة والشباب. هذا خلانا المغرب خلال السنوات اللي فاتت أنه طورنا واحد تجربة كتهم توسيع قاعدة المشاركة النسائية ومشاركة الشباب. إذن اللي كيميز هذه السنة هذه هو أننا احنا اليوم في واحد المرحلة ديال تراكم وديال اختمار واحد تجربة ديمقراطية في المغرب كتهم موقع المرأة داخل المؤسسة المنتخبة، وهذه السنة بالأساس ما يهم طور الشباب بحكم التيسيرات والتحفيزات التي جاء بها القانون، طبعا الحال جاء بها القانون الجديد لمنظمة الانتخابات لصالح الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على خوض غمار هذه الاستحقاقات وولوج المؤسسات المنتخبة. إذن ما يميزها هو واحد دفعة قوية في اتجاه تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال الترشح بالأساس، سيما مهمة توفير دعم لتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
0: نعم، هذا يعني يحفزهم على الترشح وعلى الإقبال. نعم، على المشاركة الاستحقاقات.
1: بطبيعة الحال أن الشباب كانت أهم العراقيل اللي كتلقى الشاب يواجهها قدامه. إلى ما كنا غنهضروا على الترشح داخل المؤسسة الحزبية، فكنهضروا على الترشح المستقل.
0: صحيح.
1: أكبر عائق الترشح المستقل هو تمويل الحملة الانتخابية.
0: نعم. أما بالنسبة القدرة عليها، نعم،
1: طبيعة الحال داخل المؤسسات الحزبية فطبيعة الحال كاينة عوامل أخرى اللي كتخلي الشاب يوصل أو ما يوصل لثقة الحزب في الترشيح ديالو.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال. نعم. وبالتالي إذا العائق الأكبر اللي كان هو مسألة تمويل الحملات فهو اليوم مدلل بالنسبة للشباب، وبالتالي كيعطيهم واحد الحافز أكبر من أجل خوض غمار الترشح والمنافسة الانتخابية.
0: إذن كيف يجب على المواطن استقبال الحملة والتعامل معها مع البرامج الانتخابية؟ هذا يعني سؤال موجه لكم أستاذ عمر، ونحن هون في جهة الداخل والي الذهب على غرار باقي جهات المملكة.
1: نعم، هو بطبيعة الحال الحملة الانتخابية هي واحد اللحظة تواصلية.
0: نعم.
1: لا بد من استثمارها. لماذا؟ لأنه هي واحد المحطة اللي كيمكن الحزب السياسي أنه يوصل المواطن الرؤية ديالو المشروع ديال الدولة التي يصبو أن نصل إليها. طبيعة الحال من خلال برنامج انتخابي ديالو، فهذا البرنامج هو يعكس إيديولوجية الحزب. فهنا فين كاين الاختلاف على الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية، فالبرنامج الحزبي كيعطينا صورة على إيديولوجية الحزب
0: مستقبل.
1: طبيعة الحال إذا كنعرفوا إيديولوجية الحزب هذه واحد، إذا الحزب خصو يستغل الفرصة باش يوصل الفلسفة ديال المواطن ثم المواطن هنا خصو يستغل الفرصة باش يفهم
0: كي يعرف نعم
1: طبيعة الحال يفهم

0: البرامج السياسية الأحزاب
1: للحزب.
0: اللي متنافسة في الحملة الانتخابية، يفهم كذلك إيديولوجية ديالها وعش كتستند، يفهم حتى هو موقعه في تصور الحزب.
1: صحيح.
0: إذن هو خصو يستقبل الانتخابات التشريعية بواحد الرغبة في استثمار هذه اللحظة التواصلية من أجل توسيع الفهم دياله بالمشهد السياسي بالإيديولوجيات الحزبية وبرامج الحزبية، وهنا باش يكون عنده فرصة ومتناول التفكير والاختيار. حيث الانتخابات التشريعية رها مصيرية للوطن، وبالتالي في الاختيار تيخصنا نفضلوا مصلحة الوطن
1: صحيح
0: على أي حاجة. وبطبيعة الحال هنا كيبقى في ذلك فليتنافس المتنافسون، كل حزب خصو يعطي الأفضل عنده من حيث تصورات ديال تدبير البلاد في المرحلة القادمة.
1: نعم، هي أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ونحن نقترب من هذه الاستحقاقات، لأنه هذا يعني لا يمثل فقط موعد انتخاب، يعني إنما أيضا يشكل اختبار جديد للثقة بين المواطن والمؤسسات، وهو فرصة أيضا لتجديد يعني الفعل السياسي ورفع المسؤولية بالإنجاز والمحاسبة. نعم، هذا خاصة المواطنين يفكروا فيها. نعم،
0: طبيعة الحال لحظة التصويت هي لحظة ربط المسؤولية بالمحاسبة. يعني مني كنجي نصوت فأنا تنصوت أقلد مسؤولية لمن أصوت عليه، وفي نفس الوقت من حقي في الانتخابات الماجية أن نحاسبه إلى ما التزمش لي بالوعود اللي عطاني من خلال البرنامج الانتخابي دياله. فإذا التصويت هو لحظة لإبداء الرأي وإصدار الحكم أو التقييم للمرحلة اللي سبقت. فصوتي كيحدد مصيري داخل هذا الوطن، في السياسة العامة اللي غنتبناو، في البرامج الحكومية اللي غتسطر. وبطبيعة الحال هنا ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى أنا راضي فأنا أصوت لصالح، إلى أنا غير راضي فأنا أصوت لجريبة جديدة.
1: صحيح.
0: طبيعة الحال بناء على القناعات ديال هذا المواطن هذا. وبالتالي فلحظة الاستحقاقات هي لحظة كتبين لنا بالفعل كيفاش المواطن عنده دور أساسي في ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تمرير من هو راضي عنه.
1: نعم.
0: ومن يضع فيه الثقة لكي يقود البلاد في المرحلة التشريعية القادمة. وبالتالي فكما قلت يا أستاذة في السؤال ديالكم، فراها عندها واحد أهمية كبيرة.
1: صحيح، صوتك أمانة عليك. نعم،
0: طبيعة الحال. وهنا فين كنقدروا نهضروا على التصويت، هو ماشي فقط حق،
1: صحيح،
0: فهو واجب. فعندما لا تصوت فأنت قد أضررت.
1: صحيح.
0: بمن مارس حقه وصوت.
1: نعم، نعم، نعم، صحيح بالفعل. يعني هناك أولويات ينبغي أن تتصدر هذه البرامج الانتخابية واللي ينتظرها المواطنين من هذه يعني الانتخابات المقبلة والبرلمانية المقبلة، باش يدافعوا لهم عليها واللي نعيش الشارع المحلي بصفة خاصة جدا داخل وادي دهب. فنظركم شنو هي هذه الأولويات؟
0: واخا استاذ هنا سؤالك نقدروا نتناولوه. نعم. من دور كيفاش الحزب كيشوف تسطير البرنامج.
1: نعم.
0: يعني واحد الحزب سياسي معين باش يسطر البرنامج اللي غينزل به المنافسه الانتخابيه بطبيعه الحال المواطن. هذه البرامج السياسيه او هذه البرامج الانتخابيه هي تبنى على تشخيص لواقع.
1: نعم.
0: لكن على الاحزاب السياسيه ان تكون او تتحلى بالمسؤوليه والامانه في التشخيص، لانه الكثير من ما يضع البرامج ينطلق من منطلق il faut prendre les gens par leur centre d'intérêt. ناخذ الناس بمركز اهتمامهم. ويقدر يكون هذا الاخذ كاذب، اني نرفع الشعار ونوضع اجراء كنقول للناس غادي نقدر نشتغل عليه وهو غير ممكن. فمادام السياسه هي فن الممكن، فحتى الاحزاب السياسيه برامجها خاصها تعكس مستوى الوعي السياسي لهذه الاحزاب.
1: صحيح.
0: ونقترع على الناس برامج من الممكن
1: تمس الواقع،
0: تكون طموحه. نعم. تكون طموحه. نعم. وجريئه. تكون طموحه باغي نوصلوا للافضل، ولكن في نفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار امكانيه التحقق، باش ما نكونوش نكذبوا على المواطن وكل مره نقولوا الوعود الكاذبه.
1: صحيح.
0: بحال نعطينا واحد المثال على سبيل النكته فقط. كنعقل واحد المره في الصغار ديالنا في اطار حمله انتخابيه معينه، وكانت جماعيه في واحد اقاليم شمال المملكه، وهي كانت جماعيه. والمرشح كيوعد الناس باحداث الجامعه في المدينه. فلا وبالتالي فالوعد يجب ان يكون قابل للتحقق ومن اختصاص المؤسسه يعني التي اترشح لاجلها
1: قابل للتحقيق.
0: بطبيعه الحال فالمواطنين ما خصناش ناخذهم بواحد المنظور انهم اغبياء.
1: لا،
0: المواطن واعي ذكي وقادر يميز ويختار.
1: الجميع اليوم اصبح واعيا ويعرف ما يجب عليه وما هي يعني حقوقه وواجباته نحو يعني وطنه ونحو من يمثله ايضا.
0: بطبيعه الحال راكم شفتوا انه في المرحله اللي فاتت عرفنا واحد الخروج ديال الشباب للشارع في إطار

0: وصلت المرأة إلى التمثيلية السياسية التي تستحقها بجهة الداخلة وادي الذهب.
1: نعم، هو بطبيعة الحال واش وصلنا ما وصلناش، هذا السؤال عنده واحد نوع من النسبية،
0: نعم
1: لأنه احنا اليوم أفضل من البارح،
0: بكل
1: ولكن باقي غنكونوا أحسن غدا إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله يا رب.
1: دونك
0: نعم
1: ديما هاد النسبة خصنا نستغلوا بها.
0: صحيح، الحمد لله المرأة بجهة الداخلة وادي الذهب يعني ارتفعت نسبة مشاركته في الاستحقاقات، ويعني وحققت يعني مكاسب بولوجها للمجالس المحلية والمجالس الجهوية. غير في نظري كامرأة يبقى دائما هذا اللي يعني هذا تحقيق هذه يعني الأمور يجب أن يرتقي إلى مراكز أكثر من هذا، لأنه دائما نرى المرأة في تمثل يعني مشاركة فقط تعددية، ليست مشاركة فعالة في هذه المجالس. لا يمكنها اتخاذ القرارات في المجالس، لا يمكنها أيضا المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني يحز في نفسي حقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن يتغير في القادم.
1: واخا أستاذة، هو خصنا نكونوا موضوعيين.
0: نعم صحيح.
1: التحسن اللي كاين هو أن عندنا مقعد واحد للمرأة.
0: نعم.
1: خارج اللوائح المخصصة للنساء.
0: نعم.
1: إذا في اللوائح العامة امرأة واحدة فقط في إحدى الجامعات القروية اللي استطاعت تنجح في الانتخابات السابقة.
0: نعم.
1: خارج إطار لائحة النساء.
0: هو
1: بطبيعة الحال
0: ليست بجهة الداخلة وادي الذهب.
1: الحمد لله هي إيه واحدة.
0: نعم.
1: ولكن راه واحد فقط.
0: قليل جدا.
1: بعد حل قليل. إذا خاصنا نحفزوا المواطن.
0: نعم.
1: على الثقة في المرأة.
0: صحيح.
1: لأنها قادرة، وبينتنا نماذج وتجارب كثيرة، جدية المرأة في الاشتغال وفي تفانيها في العمل.
0: صحيح.
1: والتزامها بالقضايا اللي كتلتزم بها كتلتزم. إذا خصنا المواطن يمنحها ثقة أكبر، هذا من جهة. من جهة ثانية، واليوم كنسمعوا تداول الأحزاب السياسية المواضيع وكلاء اللوائح، خاصنا نسمعوا كناس نساء وكيلات لوائح من خارج إطار اللوائح النسائية الخاصة بالنساء.
0: نعم.
1: وهذا هو اللي غيبين لينا بأنه ما كانت تقدمت، لأن تقدم ما كانتها وفي عقليتنا هو الأول.
0: صحيح.
1: عاد نتمنى ونشوفوا النتائج في أمور أخرى. التقدم هذا ما كان في عقليتنا، وأننا نمنحها ثقتنا داخل المؤسسة الحزبية ونعطوها فرص أكبر في الترشح داخل اللوائح العامة، وندعموها الترشيح هذا كمؤسسة حزبية. ثانيا كمواطنين في لحظة التصويت خصنا حتى هي إذا كانت المرأة غادي تقدر تعطيني تجربة جديدة، فلما لا أخذ هذه التجربة هذه ونشوف تجربة المرأة في المجال. وبالتالي فالمواطن نفسه خاصه يشجع المرأة من خلال التصويت عليها. فنقدروا نبرروا ان الاحزاب السياسيه ما كتعطيهمش لوائح وكيلات اللوائح العامه.
0: نعم.
1: لان حتى الحزب نفسه ما تيقش في المواطن غير تيق في المراه،
0: وهذا ما سيكون.
1: وبالتالي خاص عاوتاني حتى الحزب يلعب دور تاطيري ويبين الكفاءات ديالو، فما دام دوره انتاج النخب فهناك فرص كثيره ومحطات كثيره تبين لي النخب اللي كتنتج.
0: صحيح.
1: واعطيني سلط الضوء على المراه والشباب.
0: نعم.
1: باش حتى المواطن يشوف نموذج قدامه يقدر يتشجع يثق فيه ويمنح الثقه ديالو. اذا راه باش نشجعوا المشاركة النسائية والشبابية في الانتخابات، فخصنا نشجعوهم في عقليتنا هي الأولى.
0: صحيح.
1: ومنحهم الثقة قادرين.
0: إذا نقطة أخرى بغيت نعطيها لكم ملاحظة بصفتي كامرأة، على مستوى يعني الجماعات اللي تنظم بها الانتخابات بالدائرة الوحدية بدل اللائحة، يعتبر تخصيص مقعدين، واحد للرجال وواحد للنساء دون غيرهما من الدولة الانتخابية بالجماعة نفسها. هذا يعتبر مسا بمبدأ يعني المساواة وتكافؤ الفرص الذي يفترض أن يتم ضمانه للنساء بجميع الدول الانتخابية. مثلا هناك دائرة يعني فيها أصوات كثيرة مثلا، ودائرة أخرى هذه دائرة ترشح فيها امرأة ورجل، وبينما في الدائرة الأخرى التي هي أقل نسبة من الدائرة الأخرى ترشحت، حصلت هذه السيدة على أعلى أصوات من التي في الدائرة الوحدية اللي قلت لك. فهمتني. وبالتالي يجب عنا هون تعود نتيجة المترشحة من الأصوات المحصلة عليها هي المحدد للفوز بالمقعد. فهمتني عمر؟
1: هو صراحة
0: هذا يعني هناك عدم تكافؤ الفرص في هذه المسألة، ويجب أن يعني اقتراح أن هذا يتم يعني النظر إليه في المستقبل.
1: بطبيعة الحال هنا فين كان تحدثوا لأهمية المؤسسة التشريعية.
0: نعم.
1: لأنه المؤسسة التشريعية من دورها أنها تناقش حالات القوانين هذه وتشوف المصلحة الفضلى لضمان أكبر قدر.
0: أوكي.
1: من المساواة وتكافؤ الفرص، حيث ما غيمكنش نضمنوا 100%.
0: وهذا مسؤولية الدستور بطبيعة الحال.
1: بطبيعة الحال، وما غيمكنش نضمنوا 100%. ولكن على الأقل نضمنوا أكبر قدر ممكن من هذه المساواة وتكافؤ الفرص.
0: نعم.
1: ولكن يا أستاذة، إذا كانت عندنا في عقلية المواطن،

0: هاد مساواة تامة وفعلية، ماشي قانونية في النص القانوني فقط،
1: وهذا
0: في عقلية المواطن.
1: نعم صحيح.
0: فهنا هاد ما غنحتاجوش إجراء أو تدبير من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لأن الفرص متكافئة في كوننا كنعتبر المرأة والرجل
1: متساويين يعني في الحقوق والواجبات. نعم
0: طبيعة الحالة هنا في هذه الحالة هذه. أما إذا كنا إحنا في عقليتنا كنديروا هذا التمييز، فهنا غنحتاج إجراء التيسير ضمن المرأة تكافؤ الفرص.
1: نعم
0: وبالتالي فساحة النضال الأساسية من أجل تحسين مكانة المرأة والشباب هي عقلية المواطن.
1: صحيح. واللي من هذا المنبر ندعوه للمشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات القادمة، سواء كان امرأة أو شاب، يعني هذه فرصتهم للتعبير عن يعني انتظاراتهم وعن طلباتهم في الحصول على يعني حقوقهم كاملة. شنو من هذا المنبر توجه أنت للشباب وللنساء وللمواطنين بصفة عامة؟
0: أحيانا كنسمعوا بعض الآراء الغاضبة حول الأداء
1: صحيح
0: التمثيلي للمنتخبين المستوى الوطني. اذا فكتسوق في لحظات اللي كيكون فيها المواطن غاضب على اداء انتخاب. نعم. اداء تمثيلي
1: هذا اللي يجعله يعزف عن المشاركه
0: بطبيعه الحال. هذا الغضب السؤال رقم واحد، واش كانت واش شاركتي اولا في انتخاب؟
1: نعم
0: هذا واحد. اذا اهميه المشاركه خصك تكون كتشارك باش تمارس حقك في محاسبه.
1: نعم. ذلك الشخص
0: بطبيعه الحال من خلال
1: طبيعه الحال. نعم
0: طبيعه الحال. هذه واحد. زوج، هل صوتت عن قناعه؟
1: نعم وهذا الأهم.
0: هذه القناعة أولا احنا سنهضروا في المغرب على البرنامج الحزبي.
1: نعم.
0: ولكن حتى على الشخص، هذا هو ما يميز انتخاباتنا.
1: نعم.
0: أنه احنا عندنا جزء الحوايج، عندنا البرنامج.
1: نعم.
0: وعندنا الشخص واش
1: صوتوا عليه.
0: نعم. نعم تماما. وبالتالي فالسؤال لك المواطن، واش خديتي ما يكفي من التفكير وخديتي اختيار مقتنع به؟
1: نعم.
0: من أجل التصويت
1: كي تتحمل مسؤولية الناقة وبعد ذلك. صحيح.
0: نقدر نعطي واحد النموذج أستاذة في الانتخابات الفرنسية في واحدة من السنوات اللي كانت هناك توجه في المواطن تيق في فوز اتجاه معين سياسي.
1: نعم.
0: معين.
1: نعم.
0: فديك الثقة خلت الناس ما يمشوش يشاركوا تيقين أنهم فايزين.
1: صح.
0: في النتيجة كانت في الدور الأول انهزام ديال التوجه. وبالتالي هذا هو الحق اللي واجب عليك تديره.
1: نعم.
0: هذا حق واجب عليك تمارسه. علاش؟ لانك الا ما مارستيش شيء فكتضيع عليك فرصه.
1: نعم.
0: ديال 5 سنوات هذه اولا.
1: نعم.
0: ثانيا كتضر بالحق باللي مارسوا هذا الحق هذا.
1: نعم.
0: اذا اهميه التصويت لانه انتمائك للمجموعه
1: صحيح
0: كيتجلى في شنو تتبدل من اجل هذه المجموعه.
1: فابسط
0: ما يمكن تبدله من واجب لاجل المجموعه هو انك تؤدي واجبك في التصويت.
1: نعم.
0: عندك الثقه، ما عندكش الثقه، عندك ارتياح، هذا الشيء قناعاتك بناء على التجربه الشخصيه اللي مارستي.
1: نعم.
0: فاذا كنت انت دائما كدير نفس الطريقه فما غتوصلش لنتيجه مختلفه. يا بتوصل لنتيجه مختلفه خصك تغير.
1: صحيح.
0: مزيان. اذا فما نقولش لا انا ما كنثقش في كل شيء. واخا ما كنثقش في كل شيء القانون عطاك اطار انك ترشح للمستقل. واخا ما كنثقش في كل شيء سير انت الحزب. ما كتثقش دير حزب.
1: صحيح.
0: اذا يعني كل شيء ما كاينش عندنا ما عندناش مبرر يخلينا
1: نرفضي ان نصوت. صحيح.
0: ونشارك.
1: نعم.
0: ما عندكش مبرر انك ما تمارسش
1: حق يعني وكفله لنا الدستور وواجب علينا دائما نلبوه. نعم.
0: الاشكال في هذا الحق بالتحديد انك ملي ما كتمارسوش كتضر بحقوق الاخرين.
1: صحيح. قبل حقك اولا
0: بطبيعه الحال. غادي تقول لي واحد التوجه اللي فاز وما كناش باغينه وما راضيينش هو فين كنتي؟
1: نعم.
0: كان خصك تكون في التفكير الجماعي مع الناس في اطار الحملات باش كيجيو الحملات الدور وناقش مع جارك وناقش مع صاحبك وتداولوا البرامج وشوفوا شكون الانسب واللي فيه مصلحه فضله واللي فيه انتظاراتنا كاملين. نعم. فين كنتلاقاو غالبيه انتظارات المواطنين ونمشيو في ذاك الاتجاه
1: واللي انتظارات عامه ومعروفه عند الجميع. نعم. الصحه ويعني والتعليم التعليم الشغل هذه
0: هو يعني انتظارات المواطن متناميه. نعم. يوما عن يوم.
1: صحيح.
0: فإلا وفرت له مثلا.
1: نعم.
0: نعطي غير واحد المثال بسيط. زمان كنعقل انه في قبل سنوات التسعينات الاكتظاظ المدرسي كان في واحد الحد كبير.
1: نعم.
0: وازمه الموارد ديال البشريه في التعليم هذا استاذ هذا كذا كانت كبر.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا مستوى افضل ولكن لازلنا نقول نحتاج اصلاح.
1: نعم.
0: هذا معناه انه نسبيه يعني رفاهيه الحق، ملي كنوصلوا لواحد الحق النسبيه فيه، ففيما وصلنا لواحد الدرجه غتبنى الدرجه اللي ثانيه. اذا ديما تطلعاتنا
1: وهذا هو
0: كتكبر
1: الحياه هكذا
0: طبيعه الحال، ديما طموحاتنا كتكبر اكثر
1: وتتحقق اكثر يوما بعد يوم،
0: كتحقق باصرارنا عليها.
1: نعم اصرارنا بطبيعه الحال،
0: تحقق باصرارنا عليها وحقنا في المشاركه نلتزموا به
1: وهذا واجب لنا كالالتزام.
0: شوف شتي ملي كنرفع نسبه المشاركه وكيكون داك المشاركه المواطنه، فحتى المنتخب كيوضع بعين الاعتبار
1: نعم.
0: انه كاين مواطن يصوت باقتناعات، فهاد الاقتناعات او القناعه ديالو هي اللي غدا غتحاسبني وما ندوش مره اخرى. فإلى انا بغيت نبقى خاصني ندي الواجب ديالي على اكمل وجه وناضل من اجل تحقيق تطلعاتهم
1: هاد المواطنين. نعم
0: والانتخابات التشريعيه هي فرصه اكبر. علاش؟ لانه هذه هي الفرصه فين هذاك اللي غيمثلني غيدوي على مصيري التنموي.
1: نعم داخل جهتي وداخل
0: في اطار الاستراتيجيه الوطنيه. نعم. في اطار الاستراتيجيه الوطنيه
1: اللي
0: غيناقش امور كبر.
1: نعم
0: اذا هذه فرصه باش نجسد هذا الحق هذا ونمارسه. فالانسان ما يبررش على المشاركه باسباب واهيه وتافهه، خاصو يقراها بشكل موضوعي. اللي ما كتشاركش كضرنا كاملين. اللي غادي تشارك الى ما راضيش اختار جديد، الى انت ما بغيتي حتى حاجه من هذا الشيء نوض سيدي دخل الحياه السياسيه وانخرط انت في المشهد الحزبي وانت ترشح حتى حد ما حبسك، لان القانون تسمح لك بهذا.
1: نعم وهذا واجبنا جميعا التوعيه، يعني واجب على الناس المثقفين ان توعي الناس اللي يعني غير واعيه وانا توجه التوجيه الصحيح يعني نحو التصويت والتصويت بكثافه لمن سيمثلها في المستقبل ولمن سيدافع عن حقوقها وعن يعني ما تتمناه لبلادها من الرقي والازدهار. كلمه اخيره توجهها لكل الناخبين والناخبات بجهه الداخل وادي الذهب.
0: شاركوا بشكل كبر.
1: نعم
0: وحضروا القدره على التمييز.
1: نعم.
0: العقلاني في اختياراتكم.
1: نعم صحيح.
0: واعتبروا ان المشاركه الانتخابيه هي واجب وطني كي عنده صله بدفاعنا على القضيه المقدسه ديال البلاد اللي هي وحدتنا الترابيه. نعم. لانه نعم. كيجسد مدى انخراطنا
1: صحيح
0: تدبير الشان العام المحلي، وبالتالي فهو رساله كتكون ماشي فقط داخل الوطن وانما حتى الخارج.
1: نعم
0: الوطن العالم العالم كامل. والحمد لله حنا الجهات ديالنا من الجهات اللي كتعرف اعلى نسب مشاركه المستوى الوطني بطبيعه الحال.
1: وهذا نتمنى ان شاء الله نتم دائما في هذه المرتبه.
0: نعم. ان شاء الله. لا غادي يكون اكثر ان شاء الله، غادي يكون اكثر الخير اكثر ان شاء الله. غير نستغلوا الفرصه لدعوه المواطن، شارك يا اخي في الانتخابات لانه هذا حقك وفي نفس الوقت هو واجب عليك، وشارك ب بقناعات واختيارات عقلانية مبنية على مصلحتنا الفضلة.
1: نعم.
0: لنا جميعا
1: صحيح.
0: ومصلحة وطن
1: صحيح. نعم هذا ما نتمناه جميعا، أن تكون بلادنا مزدهرة يعني وتسير في مسيرة النماء التي تعرفها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمر السويني الفاعل الجمعوي بجهة الداخل وادي الذهب على كل هذه المعلومات التي قدمها لنا، ونتمنى أن نلتقي به في حلقة أخرى بمشيئة الله.
2: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار. صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون ملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لرباس والشيخ محمد الأغضف والشيخ مالعينين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله وغفرانه المرحوم الشيخ الجليل لرباس والشيخ محمد الأغضف والشيخ مالعينين أحسن الله قبوله إلى جواره مشمولا بسابغ الرحمة والرضوان. وأضاف جلالة الملك: وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه نعرب عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لكم ولسائر أقارب الفقيد المبرور ومحبيه وآل الشيخ مالعينين الأفاضل وذويهم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يمدكم بالصبر والسلوان وأن يجعل عزاءكم في طيب ذكراه وفيما أحسنه في حياته من صادق المبرات وغزير العطاء لدينه ووطنه. وقال جلالة الملك: إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة مالعينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمشهود له بدماتة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة، حيث نذر رحمه الله حياته الحافلة بالعطاء مجتهدا في خدمة المصالح العليا لأقاليمنا الجنوبية العزيزة في مختلف المجالات، سيما في التربية والتأطير الديني وفي القضاء والعمل الاجتماعي، وذلك في تعلق مكين بالعرش العلوي المجيد وولاء صادق لثوابت الأمة ومقدساتها ودفاع مستميت عن الوحدة الترابية لمملكتنا الشريفة. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح لا نضرع إليه عز وجل بأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من عمل صادق، ويتقبله في عداد الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مستشهدا جلالته بالآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في أفريقيا الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. سجل مطار الحسن الأول بالعيون عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 10.93% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأفاد المكتب بأن المطار استقبل 190,416 مسافرا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 مقابل 171,661 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، وخلال شهر يوليوز وحده استقبل مطار الحسن الأول 31,414 مسافرا. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 23.94% ليصل عدد الحركات الجوية إلى 1931 حركة. بهذا الخبر مستمعتنا مستمعين الكرام نختم هذا العرض الإخباري الموجز، شاكرين لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الخميس 3 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس والغرب وسهول تادلا.

الحمنة ووادي ملوية والسيسوة والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية وبرعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستشهد ارتفاعا تقريبا بشكل شمولي بباقي الأرجاء، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم لفقرة المفكرة الإذاعية، طبعا نستعرض من خلالها ما تبقى من مواقيتي ومواعيدي أذان صلوات هذا اليوم الخميس 21 ربيع الأول الموافق 3 شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة دخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وثمان دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8:24، ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 9:32، ما موعد أذان صلاة الصبح والفجر اليوم غد إن شاء الله الجمعة 22 ربيع الأول موافق لرابع شتنبر سينادى لصلاة الصبح في تمام 6:25، والشروق عند حلول 7:44.
1: محمد ما كان صاحبي كاي
2: ليلك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
2: ايوا
1: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع

0: واجب نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: مرحبا بكم البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغي توغانك تمازيرت النغ أسن 23 شتنبير. الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنا تصوصا ديعاون القيمان تمازيرت النغ سكول نسن.
2: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
1: باش تزممم قلاو احل الانتخابات هورتو فيما تحضرم المغرب اسن صوت تغيمة تستيمشانيون نيزدغن المغرب يتزمم ودنتاق لو احل الانتخابات حمد يصوت كونسنون اينو بغيفون بدن نيزدغن الخارج ميمشا تقل وكال تدخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيا دينوب خاص خفيوني ومغرابي إن يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
3: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرو نصوت النخ
1: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

رجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

الحي القيوم الواجد المجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: افيك توا بداو حكاياتي، تيغمالوا تيسر حياتي.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: بركات غلب برنامج تيزين الغياد الليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدارنا لانتنية صوتن أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن.
2: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
1: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال تصحنيت
3: إيش دولي رفلات نغينوب إخصاد يدفاري

0: ديرونو صوتنا.
1: أرد دايما إغيد فارو لانتاني اللي بيرونو صوت لمود فارم أريد صوتهم مزوارو سيس من نس إغيادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغيل ميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب راس النون إغيد فاري كران اللي بيرو يادن أريكا لا كارت ناسونان نس إتوريخت اللوكالت إصوت غلب راس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أرد صوت كله يا باش تزيكس مازيرت الناس القدام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: نشرة الأخبار.

أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لأفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لرباس والشيخ محمد لغضف والشيخ مال عينين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون بأزيد من 10% عند متمي يوليوز. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لرباس والشيخ محمد لغضف والشيخ مال عينين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله وغفرانه المرحوم الشيخ الجليل لرباس والشيخ محمد لغضف والشيخ مال عينين، أحسن الله قبوله إلى جواره مشمولا بسابغ الرحمة والرضوان. وأضاف جلالة الملك: وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، نعرب عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لكم ولسائر أقارب الفقيد المبرور ومحبيه وآل الشيخ مال عينين الأفاضل وذويهم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يمدكم بالصبر والسلوان وأن يجعل عزاءكم في طيب ذكراه وفيما أحسنه في حياته من صادق المبرات وغزير العطاء لدينه ووطنه. قال جلالة الملك: إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة مال عينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمشهود له بدماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة، حيث نذر رحمه الله حياته الحافلة بالعطاء مجتهدا في خدمة المصالح العليا لأقاليمنا الجنوبية العزيزة في مختلف المجالات، سيما في التربية والتأطير الديني وفي القضاء والعمل الاجتماعي، وذلك في تعلق مكين بالعرش العلوي المجيد وولاء صادق لثوابت الأمة ومقدساتها ودفاع مستميت عن الوحدة الترابية لمملكتنا الشريفة. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح لا نضرع إليه عز وجل بأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من عمل صادق، ويتقبله في عداد الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مستشهدا جلالته بالآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

0: جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في أفريقيا الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. سجل مطار الحسن الأول بالعيون عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 10.93% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأفاد المكتب بأن المطار استقبل 190,416 مسافرا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 مقابل 171,661 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل مطار الحسن الأول 31,414 مسافرا. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 23.94% ليصل عدد الحركات الجوية إلى 1931 حركة. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذا العرض الإخباري المفصل، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. برقية تعزية من جلالة الملك لأفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لارباس والشيخ محمد لغضب والشيخ مالعينين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون بأزيد من 10% عندما تم يوليوز. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الخميس 3 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس والغرب وسهول تادلة وارحمنا ووادي ملوية والسيس والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية وبرعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستشهد ارتفاعا تقريبا بشكل شمولي بباقي الأرجاء، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم لفقرة المفكرة الإذاعية، طبعا استعرض من خلالها ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 21 ربيع الأول الموافق 3 شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة دخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وثمان دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8:24، ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 9:32، ما موعد أذان صلاة الصبح والفجر اليوم غد إن شاء الله الجمعة 22 ربيع الأول موافق لرابع شتنبر سينادى لصلاة الصبح في تمام 6:25، والشروق عند حلول 7:44.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم. حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الداخله على الموجه 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لا بوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.

0: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بصدره للعزم.
1: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
2: عندك حق الرئيس،
1: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لرباس والشيخ محمد لاظف والشيخ مالعينين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله وغفرانه المرحوم الشيخ الجليل لرباس والشيخ محمد لاظف والشيخ مالعينين أحسن الله قبوله إلى جواره مشمولا بسابغ الرحمة والرضوان. وأضاف جلالة الملك: وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه نعرب عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لكم ولسائر أقارب الفقيد المبرور ومحبيه وآل الشيخ مالعينين الأفاضل وذويهم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يمدكم بالصبر والسلوان وأن يجعل عزاءكم في طيب ذكراه وفيما أحسنه في حياته من صادق المبرات وغزير العطاء لدينه ووطنه. قال جلالة الملك: إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة مالعينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والمشهود له بدماثة الخلق وجليل الخصال وبالغيرة الوطنية الصادقة، حيث نذر رحمه الله حياته الحافلة بالعطاء مجتهدا في خدمة المصالح العليا لأقاليمنا الجنوبية العزيزة في مختلف المجالات، سيما في التربية والتأطير الديني وفي القضاء والعمل الاجتماعي، وذلك في تعلق مكين بالعرش العلوي المجيد وولاء صادق لثوابت الأمة ومقدساتها ودفاع مستميت عن الوحدة الترابية لمملكتنا الشريفة. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح لا نضرع إليه عز وجل بأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من عمل صادق ويتقبله في عداد الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مستشهدا جلالته بالآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

0: جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. وأكد الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في أفريقيا الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. سجل مطار الحسن الأول بالعيون عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 10.93% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأفاد المكتب بأن المطار استقبل 190,416 مسافرا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 مقابل 171,661 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل مطار الحسن الأول 31,414 مسافرا. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار عندما تم شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 23.94% ليصل عدد الحركات الجوية إلى 1931 حركة. بهذا الخبر مستمعتنا مستمعينا الكرام نختم هذا العرض الإخباري الموجز، شاكرين لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الخميس 3 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس والغرب وسهول تادلة وارحمنا ووادي ملوية والسيس والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية وبرعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستشهد ارتفاعا تقريبا بشكل شمولي بباقي الأرجاء، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم لفقرة المفكرة الإذاعية، طبعا نستعرض من خلالها ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 21 ربيع الأول الموافق 3 شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة دخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق مع توقيت غرينتش

0: طبعا مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق العصر في تمام الخامسة واحدة وثلاثين دقيقة المغرب عند حلول الثامنة مساء وأربعة وعشرين دقيقة مع موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة مساء واثنتين وثلاثين دقيقة مع موعد أذان صلاة الصبح والفجر اليوم غد إن شاء الله الجمعة 22 ربيع الأول موافق لرابع شتنبر سينادى لصلاة الصبح في تمام السادسة صباحا وخمس وعشرين دقيقة والشروق عند حلول السابعة صباحا وأربع وأربعين دقيقة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: الا كنتو مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. والا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلاد.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب. برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الآمال والطموحات، وكنستعدوا من أو كتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الآباء والأمهات أولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية، يكأنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 اللي أكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح، ويكأن

0: أنا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى وادي الذهب، وكذا الجهود اللي تبذلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضيف هذا اللقاء الأثير سي سالكي خطري، اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد المدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس.

0: على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقد أن من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، في إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وأباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هذه الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار تهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية خوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
0: خصوصا واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات تربوية ساكنات الإقليم.
1: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، مشاريع تنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي بطبيعة الحال كيخلينا بطبيعة الحال كنعرفوا هذا الاستقطاب، واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب، هذا التي نكل له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المحلية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
0: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلا عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
1: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية

0: فبالنسبة للابتدائي بطبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقني العالي بطبيعة الحال العمومي كاين ثانوية واحدة بطبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87 وبمجموعة من التلاميذ اللي هما بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
1: الرقم اللي شرطه للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا نحن لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما لهذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام، أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية إقليمية بوادي الذهب يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي، وشنه الدور اللي تقدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة ظاهرة الهدر المدرسي هي الظاهرة هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة
1: طبعا بهدف استرجاعهم
0: من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: وقت
0: مبكر من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال، فيتم استرجاع التلاميذ وبالتالي تقليص هذه الظاهرة. أيضا بعد استرجاع التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع. صحيح.
1: وبالخصوص سيد المدير عذرا على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير. نعم. ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات التي تم تحقيقها على مستوى إقليم والذهب فهي تبشر بالخير،
0: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال فاستطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية
0: الفردية. نعم، هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية،
1: لكن تتبع دقيق الحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة من طبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له من طبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا من طبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أن تحصنوا من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
1: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع،
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
1: تمام.
0: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النيابة العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح. نعم.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي تمطط الحال دائما تبقى رهن إشارتنا
1: الامتحانات أيضا. نعم. كتكون طيب. أظن هذه نقطة مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهت لعت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحت لعت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي، وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طبعا الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: نحييه
0: من هذا المنبر أيضا، الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبعا الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسة.
1: صحيح.
0: لأن هذا هو الأساس
1: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
0: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شو تنبير
1: الانطلاقة الفعلية
0: للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نرى الدروس تبدأ ولو حضرت تلميذة وتلميذة.
0: نعم نعم هذه هي التوجيه.
1: وتسجيل الغياب أيضا
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس ستنطلق حتى ولو حضرت تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة تربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المحطات الرئيسية لهذه النشرة. أولى محطات الدخول المدرسي تنطلق اليوم بمختلف ربوع المملكة بالتحاق فئات من الأطفال والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية ضمن عملية تدريجية تروم انطلاق الدراسة في ظروف ملائمة ومنظمة. وإصلاح قطاع التعليم في صلب الرهانات الاجتماعية لانتخابات أعضاء مجلس النواب. في هذه النشرة نتوقف عند حضور القطاع في برامج الأحزاب السياسية. وضمن رصدنا الإخباري لإيقاع وبرامج التنمية بمختلف جهات المملكة نتوقف اليوم بجهة مراكش أسفي. موجات الحر مستمرة بعدة مناطق إلى يوم غد الجمعة. البداية بشأن التعليمي، حيث تنطلق الدراسة الفعلية والإلزامية لجميع التلميذات والتلاميذ يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري بجميع الأسلاك. وقبل هذا الموعد شرع التلاميذ اليوم في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ضمن عملية تتم بشكل تدريجي وفق الجدول الزمني التي حددتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وذلك لتسهيل استقبال مختلف المستويات. وفي أجواء تربوية ترافقها تعبئة الأطر التربوية والإدارية بمختلف مناطق المملكة، التحق اليوم تلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي إضافة إلى تلاميذ الجذوع المشتركة بالتعليم الثانوي التأهيلي. والصورة تنقلها حليمة مرتضي وهشام ياسمين من ثانوية الحسن الثاني بالرباط.
2: أجواء التحاق التلاميذ والتلميذات صباح اليوم بالثانوية الحسن الثانية التأهيلية وسط الرباط قطعت سكون أسابيع العطلة، حيث عادت الحركة مجددا إلى ساحة وإدارة المؤسسة إذانا بانطلاق موسم جديد. عملية التحاق التلاميذ والتلميذات والتي تتم بشكل متدرج تبدأ بإتمام إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل.
3: كم جات نتقيد كما كتعرفوا اليوم في الحسن الثاني، اليوم تبدا التسجيل باش نوجدوا راسنا ان شاء الله نهار الاثنين وباش نبداو السنه الدراسيه الجديده. انا المسانف اولى باكالوريا زيد عمو الشارك علوم رياضيه.
4: زينا باش نتقيدوا في ثانويه الحسن الثاني باش نقراو ان شاء الله، باش اننا نجوا مدرسه بواحد الانرجي اللي زوين ان شاء الله، وان شاء الله نجيبوا شي نقاط مزيانه ان شاء الله، نفرحوا والدينا وان شاء الله يكون خير.
5: جينا نتسجلوا اليوم باش نبدا واحد السنه دراسيه جديده تكون مزيانه ان شاء الله،
6: وان شاء الله نبداو السنه الجديده بطموحات كثيرة إن شاء الله.
2: الدخول المدرسي الجديد 2026-2027 ينطلق هذه السنة تحت شعار مدرسة ذات جودة للجميع، ويتم وفق مقرر دراسي يراهن على تعزيز تعلمات التلاميذ موازاة مع التدابير المتخذة لضمان الانطلاقة الجيدة للموسم، والتي يتحدث عن بعض إجراءاتها محمد الزريدي مدير ثانوية الحسن الثانية التأهيلية بالمديرية الإقليمية الرباط.
7: أولا التحضير الفضاء المدرسي وتأهيله وإعادة ترتيبه وتنظيمه، ثم النظافة، العناية بالنظافة وبالفضاء الأخضر، إلى جانب الإعداد التربوي بما فيه إعداد جداول الحصص واستعمالات الزمان وفق المذكرات التنظيمية، والحرص على البعد التربوي في الإعداد سواء بالنسبة للأساتذة أو المتعلمات والمتعلمين، ثم مباشرات عملية

0: التسجيل وإعادة التسجيل، ثم توجيه الأساتذة من خلال اللقاء التواصلي الذي تم الأمس، الذي تحدثنا فيه عن مستجدات الدخول المدرسي، عن المشروع المندمج للمؤسسة.
1: وتفتح عملية التحاق التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية في بداية الموسم الدراسي جسورا للتواصل في محيط المؤسسات التربوية بين مختلف الفاعلين، سعيا لإنجاح الدخول المدرسي الجديد، ما ينعكس على السير العام للدراسة طيلة أطوار الموسم الدراسي.
2: والأجواء ذاتها بالعالم القروي، حيث استقبلت المؤسسات التعليمية أطفال التعليم الأولي وتلاميذ المستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي. فريق الإذاعة الوطنية انتقل إلى مجموعة مدارس بوشوكا بمنطقة سيدي علال البحراوي بضواحي الرباط، ومنها نتابع هذا الروبورتاج لبلال بن حسين، داود علوان، وحفيظ حميد دوش.
3: تعالت ضحكاتهم وهم يعاودون اللقاء، يوزعون البهجة فيما بينهم، وكلهم شوق لمعانقة فصول الدراسة من جديد.
4: سعد، هذا العام عندي تاني، جيت اليوم باش نقرأ. فرحان.
5: وليد، ثالث، جيت أنا اليوم نقرأ وفرحان بزاف. ثاري، القراية وكتوبة.
6: نارشيس، هذا العام طلع السادس، كنا في عطلة ودابا جينا من المدرسة عاد نتو عام جديد. أنا فرحانة باش ندخل المدرسة وعام جديد باش نتعلمو حاجات جداد.
7: سميتي جنات، أنا هاد العام عندي التاني، فرحانة بالمدرسة.
3: بمجموعة مدارس بوشوكا بمنطقة سيدي علال البحراوي كان اللقاء الأول بين التلاميذ وأطرهم التربوية. يوسف أيت القيد، إطار تربوي بالمؤسسة.
8: في إطار الإجراءات ديال زعما الدخول المدرسي 2026-2027 كيتم الاستقبال ديال التلاميذ على دفعات، على أساس أنه نفيئهم ونوجدهم باش نديروا لهم روائز الموضع اثنين انطلاقا من يوم الاثنين، على أساس تفيئوا المجموعات الدعم باش نبداو في الدعم المكثف.
3: الإدارة التربوية من جانبها تعبأت لإنجاح محطة الدخول المدرسية وتيسير كل عمليات استقبال التلاميذ. عبد الكريم حجي، مدير المؤسسة.
9: احنا اليوم كنستقبلوا التلاميذ ديال المؤسسة وفق الجدول الرسمية باش نوجههم ونعطيهم

0: مرحبا بك منيا وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم نفتح نافذة على جهة مراكش أسفي لننتقل عبر أبرز معالمها ونرصد بعضا من أوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.
1: مراكش يا بهجة الأيام يا الزهية بنورك.
0: نستهل معكم هذه النشرة بالتعرف على مؤهلات الجهة مع سارة حيدر.
2: مراكش أسفي جهة تتوسط المغرب وتجمع بين الجبل والسهول والساحل. تمتد الجهة على أكثر من 41 ألف كيلومتر مربع وتضم عمالة مراكش وسبعة أقاليم في 251 جماعة ترابية، ويقطنها نحو 4,900,000 نسمة وفق نتائج إحصاء 2024. مراكش آسفي جهة متعددة المؤهلات، من السياحة والثقافة والصناعة التقليدية إلى الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والخدمات. اقتصاديا تساهم مراكش آسفي بحوالي 8.5% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، وفي سنة 2024 سجل اقتصاد الجهة نموا قدره 5.1%، فيما يعكس حجم الاستثمارات هذه الدينامية. فبين سنتي 2025-2026 صودق على 570 مشروعا استثماريا بالجهة بقيمة إجمالية تناهز 50.9 مليار درهم، ويرتقب أن توفر هذه المشاريع نحو 24,900 منصب

0: بشغل. في السياحة تظل مراكش قاطرة الجهة، إذ تجاوزت ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة 12.4 مليون ليلة سنة 2025، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 بلغت أكثر من 6 ملايين ليلة مبيت بزيادة 10% عن الفترة نفسها من السنة الماضية، أي ما يمثل نحو ثلث ليالي المبيت المسجلة وطنيا خلال هذه الفترة. هذه الجاذبية تستند إلى بنية تحتية متطورة، فالجهة تتوفر على نحو 6359 كيلومترا من الطرق المصنفة و315 كيلومترا من الطرق السيارة و304 كيلومترات من شبكة السكك الحديدية، كما تضم مطاري مراكش المنارة وسويرة موغادور وثلاثة موانئ وتسعة سدود كبرى، وتتجه البنية التحتية نحو مزيد من التطور. جهة مراكش آسفي إذن ليست وجهة سياحية فقط، إنها قطب اقتصادي وثقافي وتنموي، وجهة تتغير ملامحها وتستثمر مؤهلاتها لبناء مستقبل أكثر تنافسية.
1: بعد الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز، انطلقت أوراش الإصلاح والإعمار قصد تحقيق التعافي، في مقدمتها المنظومة التربوية. ومع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، شهد إقليم الحوز عملية تعبئة واسعة نتعرف عليها في هذا التصريح لمحمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بالإقليم.
2: سجلنا بارتياح كبير التحاق أطر وموظفي هيئة التربية والتعليم، كذلك هيئة أساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم. إذن هذا اليوم هو محطة حاسمة في دخول المدرسة. بعد هذه المحطة مباشرة نشرع في استقبال التلميذات والتلاميذ، وذلك عبر مجموعة من المحطات المنظمة، حيث سنستقبل أطفال التعليم الأولي ثم تلاميذات السنة الأولى ابتدائي والسنة الثانية ابتدائي على مستوى السلك الابتدائي. بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، سنستقبل خلال هذا اليوم السنة الأولى من سلك التعليم الثانوي الإعدادي، ونستقبل جذع المشترك من سلك التعليم الثانوي التأهيلي. لا يتم الوقوف والاقتصار فقط على استقبالهم، ولكن تكون مناسبة لإطلاعهم على النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، تكون مناسبة لاستكمال وضع النظام الداخلي للقسم، كذلك مناسبة لتعريف التلميذات والتلاميذ قصة الجدد منهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية على مستوى المديرية الإقليمية بالحوز.

0: بالنسبة للمديرية الإقليمية بالحوز تم اعتماد مجموعة من المؤسسات التعليمية الحديثة، 4 ثانويات إعدادية جديدة وهنالك 3 ثانويات تأهيلية، إذا ما يعطي مجموع 7 مؤسسات تعليمية محدثة، ثم كذلك تشجيع التمدرس في الوسط القروي من خلال تقريب المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية للساكنة وللتلميذات والتلاميذ لضمان تمدرسهم في ظروف جيدة.
1: ومن أقسام الدراسة إلى ورشات الحرف التقليدية في مراكش، ما تزال أيادي الصناع تحفظ جزءا مهما من تراث المدينة وهويتها من خلال مجمع الصناعة التقليدية. الروبورتاج لحليمة مرتضي.
2: داخل المجمع تتعدد الحرف وتتنوع المنتجات، صناعة للزليج ونقش على النحاس وخياطة للجلد ونسج للزرابي. صناع يحافظون على تقنيات توارثوها ويحاولون في الوقت ذاته مواكبة تطورات السوق، وسياح مغاربة وأجانب يقصدون هذه الفضاءات للشراء والتعرف على مهارة الصانع المراكشي والحرف المغربية.
3: صناعة تقليدي فئة في الخشب، أشنو اللي يجعل هذه الحرفة هذه أنها تكون صامرش؟ هو أنهم صوبة طبيعية، يعني هذاك الخشب سواء من القلقع أو لا من الزيتون أو لا من المشماش، يعني كتستعملش حاجة في المطبخ اللي هي طبيعية بيو. هادشي علاش كنشوفوا الحويجة دابا اللي هما بغاوهم السوق واللي مطلوبين في السوق، وماشي غير المغربية، السوق العالمية.
4: أنا التخصص تاعي الخرازة، تنصنعوا البلاغي، تنصنعوا الصنادر، تنصنعوا الصباب، تنصنعوا جميع منتوجات جاو الرجلين تاع النعال. الحمد لله إقبال كاين ناحية الزبناء أجانب أكثر من الزبناء جاو البلاد. بالصناعة التقليديه ديما كاين الجديد، علاش؟ حيت الصناعه الحمد لله بليت تيكون واحد الشويه تاع الفرق تزيدوا تيبان منتوج مختلف.
5: حنا في المجمع هنا عندنا الاقبال مع النصارى، تنصدوا ليهم بحال طبالي بحال سقاقي بحال خدامي، تنصدوا ليهم على برا، تنديهم بشهر واحد وجوج وثلاثه شي يقول لك غادي يكون الاقبال مزيان الحمد لله مع النصارى، تيديو تيستوردو تيديو هادشي تنصيفطو لهم طرا برا، تيديو طبالا سقاقي كراسه كلشي يديو. الابداع موجود، اي حاجه جديها والا تصيب.
6: بالنسبه للمنتوجات اللي تنحاولوا نصنعوا نعرضوها للناس، حاولنا نديرو كفيفه ديال السوق ولكن بطريقه عصريه، من ناحيه عاوتاني دخلنا شويه طورنا المنتوج ولا شي حاجه ديال الديكور، من ناحيه مثلا المرايات، من ناحيه داك الحصير ديال الماكله ديال الطاوله، سي كان مخلطين ما بين ماده نباتيه مع الجلد اللي تعطي واحد النظره وواحد الشوفه اللي هي راقيه.
2: خلف هذه الحرف منظومه للمواكبه والتاهيل، هدفها دعم الصانع وتطوير قدراته وتحسين جوده المنتوج وفتح اسواق جديده. المهدي مورو رئيس مصلحه الدراسات والمشاريع بالمديريه الجهويه للصناعة التقليدية.
7: جهة مراكش أسفيف هي كتعتبر أهم الجهات بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، كتزخر بعدة مؤهلات من حيث عدد الصناع وكذا تنوع الفروع اللي كتحتضنها، بالإضافة في الجهة كتضم عدة أقطاب للصناعة التقليدية كمراكش أسفيف الصويرة، قطاع تمثل لبنة أساسية سواء على الصعيد الاقتصادي ولا الاجتماعي. مثلا مدينة مراكش كتعتبر منصة بامتياز لتصدير وتسويق المنتوجات، خاصة الرواج السياحي اللي كتشهدوا على طول السنة، بالإضافة إلى التراث الثقافي اللي كتزخر به. أسفيف هي علامة مميزة كتميز بعدة حرف، على رأسها طبعا الفخار والخزف، والصويرة كتعتبر مركز من لبنة أساسية للتراث المغربي والتاريخ المغربي. القطاع كعرف واحد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، هذا الشيء كيبين سواء عدد الصناع من حيث تشغيل بقطاع الصناعة التقليدية الفنية بمراكش بلغ أكثر من 58 ألف منصب شغل، مدينة الصويرة بلغ أزيد من 5000 منصب شغل، بالنسبه للاسفي 15000 منصب شغل. وبالنسبه لتحديث وسائل الانتاج فكما كتقولوا حنا كنواكبوا التعاونيات انهم يستافدوا من كل ما هو كيحتاجوا من دعم تقني من وسائل الانتاج ومن تكوين، سواء في تقنيه الانتاج او حتى الجانب التسييري والتنظيمي في اطار مجموعه من البرامج اللي كتقوم بها الوزاره او الشركاء على راسهم التنميه البشريه.
2: في مراكش الحرف لا تحفظ الماضي فقط بل تحيي التراث وتفتح فرصا امام اقتصاد يستمد جزءا من قوته من مهارة الصانع.
1: مراكش لا تستمد جاذبيتها من تراثها وحرفها فقط، بل أيضا من معالمها التاريخية التي تختصر قرونا من العلم والفن والعمران. المثال نسوقه من مدرسة بن يوسف في قلب المدينة العتيقة. التفاصيل مع داود علوان.
8: المدرسة التي شيدت في العهد السعدي تعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة القديمة لمراكش. معمارها يجذب الأنظار، باحة واسعة وزخارف دقيقة ونقوش تعكس براعة الصانع المغربي. المدرسة شكلت فضاء للعلم وإقامة للطلبة، وتضم مرافق وغرفا موزعة حول الباحات المركزية. جمال السعدية الرئيس السابق لفيدرالية.

0: المرشدين السياحيين بمراكش.
1: هاد المدرسة صبحت اليوم تتسلب عدد السواح كبير وكبير بزاف، لأنه عنده واحد الصفة وواحد المنظر جميل في إطار الهندسة اللي كنشوفوا الآن، من الزخرفة في الجبس، من الزخرفة في الجليج، من الزخرفة في الخشب، وسيدنا الله ينصرو عطاها الأهمية القصوى باش تمشي بعيد في إطار الترميم. والترميم الأخير اللي ظن 5 سنوات مغلوقة رجع ليها هاد القوة اللي تعطات باش يكونوا عدد الزوار حتى اليوم يمكن نقارنوها مع بعض المآثر الأخرى كقصر الباية أو قبور السعديين أو قصر البديع، وتبحت اليوم كتدخل واحد الرقم هائل جدا ديال الزوار اللي كيزوروها، تيشوفوا المعمار والزخرفة وتيخرجوا بواحد خاصة كيفاش الغرف، كيفاش كانوا الطلبة تينعسوا فيها، كيفاش كانوا الطلبة تيدوزوا النهار ديالهم، وكيفاش لأنه عندهم واحد البرنامج خاص، وهذا هو اللي كتعطي القيمة لمدرسة بن يوسف.
0: اليوم تستقبل المدرسة زوارا مغاربة وأجانب، يأتي كثير منهم لاكتشاف وجه من أوجه التاريخ الثقافي والعلمي للمملكة ومحاولة قراءة تفاصيله.
2: جئنا من شمال فرنسا لزيارة هذا المكان والتعرف عليه عن قرب بعدما سمعنا عنه من خلال دليل السياحة وعلى الإنترنت، وخاصة جئنا لاكتشاف بعض ملامح الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة.
3: مدرسة مولاي اليوسف المعروف في العالم، وتنفتخر به كمغاربة وكمهاجرين مغاربة، والحمد لله عندنا واحد الهندسة معمارية وهي مدرسة من أقدم المدارس في المغرب. الهندسة المغربية بجميع مقومات ديالها هي هندسة معروفة في العالم.
4: مونيمون تري انتريسان تري جولي، إنها معلمة مثيرة للاهتمام وجميلة جدا، حيث نشعر فعلا بأننا نعيش أجواء الثقافة المغربية بفضل المرشد الذي يقدم لنا شروحات مفيدة وممتعة جدا، ولذلك فهذا موقع سياحي يستحق الزيارة ويتيح لكم التعرف بشكل أكبر على الثقافة المغربية وفنون العمارة. الهندسة المعمارية هنا رائعة بكل المقاييس، خصوصا أن هذا الموقع يعود إلى القرن 16 وأن المبنى لا يزال في حالة ممتازة، ومن المثير للاهتمام معرفة كيف شوي وما المواد التي استخدمت في بنائه.
0: مدرسة ابن يوسف ليست مجرد معلمة تاريخية، إنها ذاكرة علمية وفنية وجسر يصل مراكش اليوم بتاريخها العريق.
5: اللحظة مستمعينا إلى آسف حاضرة المحيط الأطلسي، هنا واجه التجار والمهنيون آثار الفيضان بعزيمة، ومع تواصل عمليات الإصلاح عادت أبواب محلات التجار والحرفيين لتفتح من جديد تدريجيا. أنس لبشارة في المتابعة.
6: منذ انطلاق عمليات الإصلاح والترميم بباب الشعبة، تحولت الأولوية إلى إعادة تأهيل المحال المتضررة وترميم ما أفسدته المياه بهدف إعادة الحركة إلى هذا الفضاء التجاري واستئناف نشاط التجار والحرفيين.
7: أول حاجة كنشكروا سيدنا على المبادرة وعلى الاستفادة اللي استفدنا، ودابا الأشغال غادية في السوق، غير كاين شوية تعطر ولكن الحمد لله هذاك الشيء راه غادي. دايرين معنا 30 شهر تعود إن شاء الله باش غادي يكون الفينيسيو ديال الأشغال باش نستنفوا النشاط ديالنا إن شاء الله نبداو التجارة ديالنا.
8: الحمد لله كنشكروا سيدنا على الالتفاتة ديالو اللي عطانا باش صلحنا واستأنفنا الأنشطة ديالنا، والحمد لله كان الدعوة راه شاملة لجميع الناس باش يجوا إن شاء الله للمدينة القديمة ويتعاونوا معنا، وبغينا حتى التجار كامل ان شاء الله يهودوا ويديروا بحالنا حتى هما يستأنفوا التجاره ديالهم باش ان شاء الله تكون الامور على ما يرام.
9: بدينا الاصلاح ديالنا، سالينا عطانا داك التام ديال سيدنا، سالينا الاصلاح ديالنا وبدينا العمل ديالنا. دابا يلا بدينا في الانشطه، يلا بدينا اليوم كنطلبوا من الناس يجوا يخدموا عندنا يدعمونا في هذه المرحله ديالنا.
10: عندنا محل ديال التجاره كنبيعوا ملابس الجاهزه، حنا بدينا الانشطه ديالنا وبقينا على الارضيه ان شاء الله راه خدامين عليها، وان شاء الله غنبداو نرجعوا كي كنا ان شاء الله. كنطلبوا من الزوار يجوا عندنا، مرحبا بهم، كنتسناو غير الاصلاحات تكمل ان شاء الله. تفنوا الله ينصر سيدنا والله يخليه لينا.
11: شكرا سيدنا على هذاك الدعم اللي عطانا. احنا كنبيعوا الفخار الان، بدينا الاستئناف في العمل تدريجيا باش يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم يبداو يجوا عندنا الزوار ويشوفونا.
6: بالتوازي مع الاصلاح تواصلت عمليه مواكبه التجار والمهنيين من خلال دعم مالي يهدف الى مساعدتهم على تجاوز اثار الفيضان، كما يوضح خالد بن عيسى الكاتب المحلي للاتحاد العام للتجار والمهنيين بأسفي.
12: بالنسبه للاصلاح راه لحد الان راه غادي الامور مزيان، بالنسبه للقيصريه راه تقريبا وصلت نسبه الاشغال ديالهم 90%، وبالنسبه للشارع الرئيسي راه دار البيضون الارضيه راه تصيبات، لي سومير راهم خدامين فيهم ان شاء الله، ومده الاشغال راه كانت من 30/3 حتى 30/9 لان المده باقه كاينه. الدعم تقسم الى شطرين، الشطر الاول كان فيه دعم مخصص لاصلاح المحلات التجاريه، المبلغ المالي كان ما بين 15000 درهم و 30000 درهم، استفدوا منه التجار ديال المدينه القديمه. ومن بعد كان دعم مخصص لاستئناف الانشطه التجاريه، هذا الدعم تخصص لواحد المبلغ مالي تبدا من 50000 درهم حتى 100000 درهم بالنسبه للناس ديال مالين الذهب. من بعد كانت واحد الفئه ما استفدت، دارت لها واحد المبادره ثاني تاو ما استفدوا فيها شي 139 شخص تاو ما استفدوا من واحد المبلغ اضافي.
6: هكذا يستعيد باب الشعب بأسف حيويته تدريجيا، فهنا لا تعود الحركة التجارية فقط بل تعود معها الحياة إلى المكان.
5: كانت هذه نافذتنا الأولى على جهة مراكش آسفي، جهة تستثمر مؤهلاتها وتواجه تحدياتها وتواصل طريقها نحو تنمية شاملة ومستدامة. إلى اللقاء.
13: إلى اللقاء صديق العالمي، ونلقاك في نشرتنا المسائية لنستطلع المزيد حول المنجز التنموي بجهة مراكش آسفي. ونذكر أنه يتم في هذه اللحظات رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة. نواصل بأحوال الطقس ببلادنا، حيث تستمر موجة الحر حتى يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب أن تبلغ نسب الحرارة ما بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة أو سردواد الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة، طاطا، راشيدية، زاغورة، مراكش، شرحمنة، سيدي سليمان، الخميسات، وزان، العرائش، تونات، مولا يعقوب، فاس، سيدي قاسم، مكناس، الفقي بن صالح، قلعة صراغنا، وابن ملال. ويرتقب كذلك أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سطات، سيدي بن نور، يوسفية، ترودانت، خريبكا، خنفرة وشيشاوة. نصل اللحظة إلى التقرير الرياضي، حيث أنهت الرياضة الوطنية مشاركتها في الألعاب المتوسطية في المركز السابع، وهو المركز الأفضل في تاريخ الحضور الوطني منذ أول دورة ببيروت. المزيد في التقرير حميد أزموري.
14: البطلة المغربية فاطمة الزهراء بإرداحة تهدي للمغرب الميدالية 16 والثانية لها ضمن منافسات الألعاب المتوسطية التي تختتم اليوم بمدينة تورونتو الإيطالية. فاطمة الزهراء بإرداحة فازت صباح اليوم بنصف الماراثون بتوقيت الساعة 9:59 وهي الميدالية 16 للمشاركة المغربية، وتعد هي الأحسن في تاريخ الحضور المغربي على الصعيد المتوسطي منذ أول مشاركة في بيروت سنة 1959. ابتسامات البطلة فاطمة الزهراء بإرداحة بعد الفوز.
15: الفوز ما جاش غير هكاك، جا من بعد مجموعة ديال التدارب الشاقة اللي كنقوم بها، وكنبغي نهدي هذا الفوز لسيدنا الله ينصرو واللجنة الأولمبية الوطنية والجامعة الملكية المغربية، وكنهديه للشعب المغربي، وأنا فرحانة بزاف. وبالنسبة للسباق ما كان سهل، كانت صعوبة بزاف، حاولت يعني نسير السباق ديالي بعقلانية وبذكاء ودوز ديال ميدايدو، وهذه بالذات راه فرحة كبيرة.
14: الرياضة الوطنية شاركت في هذه الدورة في 18 نوع رياضي بحضور أزيد من 120 رياضي ورياضية، وتألقت مجموعة من الأنواع الرياضية كالتنس، التيكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، الكاراتي، بالإضافة إلى الحضور المحترم لمجموعة من الأنواع الرياضية التي ينتظرها عمل كبير الحضور في الملتقيات الدولية. من الرياضات التي منحت الذهب للمغرب رياضة الجمباز بواسطة البطل حمزة حسيني.
16: انا جد فخور بهذه الميداليه، هذه ميداليه تاريخيه للجمباز المغربي. المنافسه كانت قويه بزاف مع الايطاليين خاصه لانهم شاركوا في بطوله العالم وكانوا في البوديوم، دونك انا كنت عارف اني خصني نعطي المجهود ديالي كامل بعدد اقل عدد ديال الاغلاط. جد فخور حيث الخدمه اللي خدمتها الصيف كامل وكاع الطاقه اللي عطيت، وكنتمنى تكون هذه الميداليه هذه التاريخيه تعطي واحد الدفعه كبيره للجمباز المغربي ان شاء الله.
14: الرياضة الوطنية أنهت المشاركة في المركز السابع برصيد 44 ميدالية، منها 16 ميدالية ذهبية، 9 فضيات و19 ميدالية نحاسية، فيما تصدرت إيطاليا الألعاب المتوسطية متبوعة بتركيا ثم اليونان.
13: بأخبار الرياضة نستكمل مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. أولى محطات الدخول المدرسي تنطلق اليوم بمختلف ربوع المملكة بالتحاق فئات من الأطفال والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية ضمن عملية تدريجية تروم انطلاقة الدراسة في ظروف ملائمة ومنظمة. وإصلاح قطاع التعليم في صلب الرهانات الاجتماعية لانتخابات أعضاء مجلس النواب. في هذه النشرة توقفنا عند حضور القطاع في برامج الأحزاب السياسية. نشكر لك.

0: لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
5: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
4: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
6: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
4: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
5: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
4: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
8: خير وسلام.
7: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
8: إنتاج الإذاعة المغربية.
7: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السابعة. أختي نادية كيف بقيتي؟
9: الحمد لله شوية لاباس، أحسن من البارح.
10: نعستي مزيان؟
9: الحمد لله مزيان، حسيت بالراحة شوية.
7: شاكي براه دار معنا نتلاقاو هنا، عاد سيقنا له الخبر.
9: والوالدة ديالي والوالد ما خبرتيهمش أسلوى؟
7: غير تهني وصيتيني ما نخبرهمش باش ما يتعذبوش في السفر، وداك الشيء اللي درت.
10: وعلاش ما خبرتيهمش يجيو عندنا للدار؟ مرحبا بهم.
9: شكرا اخويا عزيز، راك انت وسلوى فيكم الكفايه، وقفتوا معايا عمر خيركم ما ننساه.
7: ما تقوليش هاد الكلام نادية، رحنا اصدقاء، فينا كل شيء، خوتك ووالديك ما تشكيش في هاد الشيء.
9: كنعرف سلوى اللي كاين، المحبه باينه والنفاق باين.
10: النفاق؟
9: سلوى راه فهمتني.
7: عزيز بركه ما تحكر.
11: السلام عليكم.
10: الاستاذ شاكي بلا.
11: نادية كيف بقيتي؟ شويه مني خبروني عزيز سلوى.
12: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخله ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: حسيت الدنيا كتدور بيا.
2: ما كاين بس، واخا الزيارة ديالك جات معطلة.
1: عاد وصلتني الخبر، ما عندي ما ندير.
3: اختي ناديه، نخليكم نرجع انا للخدمه حتى نعاود نجي عاوتاني انا وعزيز.
4: ايه سي شكيب، خلينا نشوفوك
1: ان شاء الله.
3: ياك ما خصك شي حاجه ناديه نعاود نجيبها لك معايا.
2: شكرا نسلوى، قال لي الطبيب نقدر نخرج غدا في الصباح.
4: ايوا صافي، غدا ان شاء الله انا وسلوى غادي نجيو باش نخرجوك.
1: لا لا سي عزيز، بلا ما تعذبوا، انا غادي نجي نديها.
3: اسيدي نجيو كلنا، ناديه ماشي رخيصه عندنا. ايوا بالسلامه.
1: ناديه، بغيت نعرف كيفاش هاد الحادثه وقعت بهاد الغرابه.
2: اش من غرابه كتقصدها شاكيف؟ على حتى الحوادث فيهم اللي غريبين واللي عاديين.
1: ماشي هذا هو قصدي يا ناديه، انما تواجدك انت وبنت عمي جيهان وقت الحادثه بزوجكم كيثير بزاف ديال التساؤلات.
2: انا بكل صراحه شاكيف مشيت لعندها باش نتفاهم انا وياها.
1: انت اصلا ما كتعرفيهاش، علاش مشيتي تفاهمي معها؟ شفتيها معايا مرة واحدة، قدمتها لك كبنت عمي، ما عندك بها علاقة، علاش مشيتي تفهمي معاها؟
2: على داك الشي اللي قلتي لي شحال هادي.
1: اشنو قلت لك بالضبط؟
2: قلتي لي باللي تابعك على الزواج وانت غير كتساير معها الأمور، وفي نفس الوقت انت موعدني أنا، وبالنسبة لي خاصة هي تعرف هاد الشي وتعرف علاش انت ما عندك رغبة تزوج بها. هاد الشي كاين ولا لا؟ لهذا مشيت لعندها بكل بساطة نشرح لها هذا الأمر.
1: باقي كان عقلك كنتي تشاورتي معايا في هذا الأمر ونصحتك ما تمشيش لعندها.
2: اسمع شاكيب، في حال هاد المواقف كان لازم على واحد فينا يتخذ موقف. أنت كتهرب وما بغيتيش تصارح بنت عمك، إذن طبيعي خاصني ندخل، وإلا أش من عيب وأش من غرابة في هذا الشيء.
1: متفق معك ناديه، إنما كان عليك ما تصرحيش، الظروف مازال ماشي مناسبة.
2: كان عليك تخبرني إنه وقت غادي تكون مناسبة باش نتصرف. اسمح لي يا شاكيب، أنا كنظن مني وقعت هاد الحادثة ما كاينش شي مناسبة أحسن من هادي فين تشرح البنت عمك جيهان على علاقتنا حنا بزوج، وإلا أش كتنتظر شي حادثة أخطر من هادي.

0: صباح الخير على راديا.
1: صباح الخير.
0: يمكن لي ندخل؟
1: معلوم دخل، دار عمك هادي.
0: شكرا. جيهان فايقة؟
1: جيهان مريضة، جيهان مفقوسة، جيهان السي شكيب، وبكل صراحة خرجتي عليها.
0: خرجت عليها؟ كيفاش لالا راديا خرجت عليها؟
1: اسمح لي، هاد التصرفات ديالك فات القياس. الا كنتي كتنتقم من شي حاجة احنا ما عارفينهاش، الله يخليك قولها لينا.
0: كنتقم؟ اش هاد الكلام لالا راديا؟ انا راه ما فاهم والو.
1: سبحان الله، ديما انت ما فاهم والو، ما داير والو، ما مشغول بوالو، ما عندك غرض في والو.
0: اذا سمحتي لالا راديا، انا جيت نشوف جيهان.
1: جيهان ما عندها غرض تشوف حد.
0: بغيت نتكلم معاها زوج كلمات.
1: قولهم لي عفاك، يا ما قلتي لها من كلام وما درت بهم والو.
0: الا لا راضية، سمحي لي، فاجأتيني بهذا السلوك ديالك. اشنو عملت اللي تكلمي معايا بهذا الشكل؟
1: سول راسك، البنت دايره قصيده مع من؟ مع وحده عندك بها علاقه، مصيفطها باش تقتل لي البنت ولا شنو؟
0: اش هاد الكلام الا لا راضية؟ انا بغيت نقتل جيهان؟ واش عرفتي اش تخرجي على فمك؟
1: واش عرفتي انت فين وصلت ليا البنت بهذا الكذوب وهاد الهبال ديالك؟
2: ماما شهد صداع.
1: والو بنتي، والو، رجعت ناسي، ما كاين غير اللي كيعصب. خزيت
0: جيهان، سمحي لينا لا صدعناك، انا راه غير جيت نطلع عليك، ولكن الوالده الله يهديها فجأتني وتهمتني بشي اشياء ابدا واش نغفر ليها.
2: هدن اعصابك، كنا مقلقين شاكيب. تفضل اجي معايا البيت ديالي، راني سمعت كلامكم وقفت غير بزز باش نعرف اش واقع.
0: تفضلي بلاتي بلاتي نساعدك جيهان، تكي عليا.
2: ما تديش على ماما شاكيب، انت اغلى انسان بالنسبه ليا، ما نبغيكش تقلق.

0: قولي لي يا سلوى، كي ولات صحتك ناديه شويه لاباس؟
1: شويه باقا كتعرج برجليها، والقبص من دابا 15 يوم عاد يحيدوه ليها.
0: الله الله الله، مسكينه
1: مسكينه. وسكتي، حقيقه الرجال قليل فيهم اللي تعتمدي عليه، خصوصا من اللي كيبدا المعقول
0: بحال اش. بنتي سلوى، على من كتكلمي بعدا؟
1: عليها النيت ناديه، ما عندها زهر، تابعه واحد خينا على الزواج، وهو كاع ما في هذا العالم، داير رجل هنا ورجل لهيه.
0: كيفاش حصلته مزوج ولا
1: لا؟ دابا هو موعدها مسكينه بالزواج، وشحال هذا وبنت عمو لاصقه، حتى هي بغات تزوج به، وحاشا كتابع واحد السعايا بغى يتزوج بها.
0: سعايا؟ ولا استغفرت الله العلي العظيم، هذا هبيل ولا ماله؟
1: هو صاحب عزيز من زمان، ظريف ومتواضع وسخي وكريم بلا قياس، وعنده من متاع الدنيا اللي تحرق وما يتقاضى، باقي شاب ومتخلق، ولكن ما تقبطي حتى على شي اتجاه.
0: ايوا قولي لي يا منافق وصافي.
1: لا لا امي، بحال الا بغيتي تقولي مهور مشطون تالف غير مع راسو.
0: مجلوق ياك؟
1: ايوا ها انت قلتيها بالضبط، مجلوق.
0: احيانا يا بنيتي الا غير مالين الدنيا ديما هكاك مشطونين وتالفين وغارقين ديما فهم الفلوس. ولكن اللي ما بغيت تفهم ليا هو قلتي لي طبعا فشي سعايا.
1: ايوا هذا الشيء اللي حتى حنا ما فهمنا فيه والو. الراجل قيمة وعائلة وهمة وشان، خنز فلوس كيقلب ينزل أسفل سافلين.
0: وهاد نادية صاحبتك وبنت عمو حتى هي سيقي الخبر لهاد الشي؟
1: لا، هاد الشي عاد حكاه لي عزيز ووصاني يبقى سر بيناتنا.
0: حيت سر علاش قلتي لي؟
1: حيت عرفت كنتي ما عندك علاقة بالموضوع، وما غادي توصلي الخبر للنادية ولا بنت عمو.
2: عاش من خبر هادي تاني اللي انا ما فراسي؟
1: لا والو با، خبر ما عندها باش تفيدك.
2: ياك تفيدكم غير نتوما، اما انا ديما مكفيه عليا القفه. ياك
0: واش حتى السواقات اللي ما عندك فيهم مصلحه كتهبش تعرفهم؟
2: بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا، كتفقوا بجوجكم من غير با تشاوروا معايا انا؟
0: ها سيدي، ما اتفقنا على والو، انت اللي فيك الفز ومشكاك، بغيتي تعرف كل شيء واخا ما كيهمك في هاد الشيء حتى شيء.
2: إيه حيت انا غير زايد في الدار.
1: حاشا با، ما تقولش هاد الكلام، الموضوع فاش كنتكلم مع ماما بعيد عليك وما كيهمكش في المره.
2: ياك انا ديما في نداركم بعيد، وحتى حاجه ما كتهمني، وما كتخبروني حتى كيفوت الفوت، ومن اللي كتحصلوا عاد كتجيو لعندي نفك لكم مشاكلكم. ياك
0: الحمد لله، الحمد لله عليها ساعة، ما عندنا لا مشاكل ولا غيرها، أنت اللي فيك الفضول وكتبغي تعرف الشادة والفادة.
2: واخا لالا، ياك لالا أمينة، أنا فضولي، يا سمعتي يا سلوى واش قالت؟ فضولي، مزيان، إوا عندك لالا ملي تحصلي هاد النوبة وتجي لعندي نفك لك حريرتك.
0: إوا عصيدة هادي، أوف
2: أوف، أويلي، أوف، وسمعتي أوف يا سلوى؟ والناس كتقول لي اوف. ايوا لالا الحاجة ملي وصلت معاك حتى الاوف ما بقات لا حشمه ولا حيا، وما بقى ما يتقال. ايوا لالا حتى انا اوف.

0: كيف ولات جيهان؟
1: ما شفت ما كيف ولات. الهرس اللي في رجليها باقي كيعطيها الصداع.
0: ايوا دابا نقول للممرضه لما تجي تعطيها شي مسكنات.
1: البارح بيتها فايقه، الصداع من جهه والفقصه من جهه اخرى.
0: ديال اش هاد الفقصه عاوتاني؟
1: ديال سيدهم شاكيب، ما عرفتش شنو ولا كيحسب له عند راسو. راه بدا كيل
0: راضيه. خفي شويه من الضغوطات ديالك شويه على شاكيب. راه اتصل بيا في التليفون وحكى لي على كل شيء وعلى داكشي اللي دار بيناتكم، وباللي راكي تجاوزتي الحدود واتهمتيه بتهمه خطيره.
1: ديال اش هاد التهمه بالسلامه؟
0: ايوا اتهمتيه باللي متعاون مع شي صديقه ديالو اسمها ناديه باش يقتلوا لك بنتك جيهان. اش هاد التهور؟ واش انت بعقلك ولا ما عندك عقل؟ بنتك والبنت اللي كانت معاه قد الله عليهم حادثه، وانت رديتي المشكل في اليدين والرجلين ومشى عقلك بيك بعيد.
1: وكيفاش نفسروا هاد القضيه؟ هاد ناديه جيهان ما كتعرفهاش، ما عندها بها علاقه. العلاقه عندها مع شاكيب، وهي لا جايه عند بنتي.
0: هاد السؤال راضيه طرحيه على بنتك.
1: سولتها قالت لي جات عندها باش تتكلم معها في شي موضوع مهم.
0: شنو هو؟
1: وقعت ليهم القصيده وما بقات حكات ليها والو.
0: ايوا انتي فهمتي من خلال هادشي ان ناديه عندها علاقه بشاكيم وجات تنتقم من بنتك.
1: واش بغى يكون من غير هادشي؟ هادشي راه مفهوم.
0: مفهوم عندك انتي يا راضيه، اما عند الناس العقال ماشي منطقي، وهذه راه افتراضات ما عندها علاقه بالواقع.
1: دابا انا في نظر كلمك حمقى ياك.
0: ما تقولني شاي اللي ما قلت شاي، ولكن هاد الافكار اللي رجولك في عقلك وامنتي بهم هما الحمق الكبير.
1: واخا سيدي عندك، وكان ما يبان البرهان، وديك الساعه غادي نعرفوا شكون فينا الحمق.
2: اخوي روبيو، الحماق هذا وانت كابغي تتحرق يا اول تمشي
3: لهولندا

0: كاعاو دولي هذيك امستردام غزاله وفيها ما يدار لها لك.
1: ولكن علاه انت كتعرف تهضر بالهولنديه؟
0: وشكون اخويا قال لك بغيت نهضر انا بالهولنديه؟ انا بغيت نهضر بالدارجه ديالنا مع الاخوان المغاربه اللي تما.
1: ويقبلوك زعما تخدم تما؟
0: ايوا علاش ما يقبلو؟ ياك حنا خوت مسلمين مغاربه، اش باقي بغاو؟ المهم هو ماشي هولندي، وهذه هي الحجه لعلك.
1: وشنو زعما نوع الخدمه اللي بغيتي تخدم تما؟
0: ويلي حتى انت اللي كان اما في المطار ولا لاكار ولا المترو ولا نمشي للقنصليه.
1: شنو هي هادي؟
0: كيفاش شنو هي هادي؟ القنصليه راهي بحال المقاطعه ديالنا.
1: ولكن اخويا روبين ترى ما قاريش، كيف بغيت تكلم مع المقدم ديالهم؟
0: اش دانا لشي قرايه ولا شي مقدم ديالهم حتى انت مقلوب مع مخك؟ انا راه ما عندي علاقه بالقرايه ولا حتى بالبيرو. انا غادي نلبس الكسوه ونوقف في الباب والصلاه على النبي لعلك.
1: ودي علاش الكسوه؟
0: كيفاش كسوه الخدمه بالقرايد ديالها كتلبسها وعينيك على دوك اللي بغاو يديروا الفوضى كتعطيهم سلخه.
1: سلخه؟ وعندك الحق.
0: المعلوم عندي الحق، الا كاع ما بغيت نخسر في هديه كنحرش عليه غير الكلب، هو كيهنيني.
1: الكلب؟
0: والكلب الكلب مالك مضبع بحال هادو اللي خدامين عندنا اللي كيتسموا لا سوكوريتي.
1: شنو المعنى ديال الكلمه عاوتاني؟
0: قلب عليا عافاك، عمرني ما شتي مكلخ بحالك لعلك.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نزهر جراجي، الهشمي بن عمر، جمال بن شيبة، فضيلة بن موسى، أحمد الناجي، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
0: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسير.

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلا يتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانا والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. لأن نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت وصنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة.
2: نعم.
3: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهلوا للمستمع الكريم بالحسانية.
2: نعم.
3: ديني دانا والضين اللانا وسلاغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيك بيت اللي ينحيه المطرب وينقالوا فيه القوافي اليوم اللي فات.
2: جميل.
3: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر ملي تكرادي، والله إلا راد الجواد مناصرك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
2: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات ودائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
3: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. أرجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
3: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياك يشيل الهول كامل. هي ساعة. ليش الساعة هي اللي يستكوا عليها الأبناض 60 دقيقة أكثريتهم.
2: نعم.
3: كاين من الأبناض اللي يستكوا على ساعة ونص، وكاين من الأبناض الأكثرية هي اللي يستكوا على ساعة. ساعة هي راحة المطرب.
2: نعم.
3: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخوي الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء. تعرف ويرخيه، لأن الشوار دائما نحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التدنيت.
2: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول، ما كرهتوا احنا هذه الحلقة أيضا موجهة للشباب، يكنها تحفظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. أشن هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفاني لك
3: الله الله. الحقيقة الأشوار لاهم نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والأخرين هم اللي لله كلهم شاهدوا، لاهم نقولوا أنا واويل أنا وال هو عند الحسانية والله معودة لهم الحاسن ويقبض جيب رشة والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
2: نعم.
3: ذاك اللي يقود الجمل يشبذ الماء هو أنيوال.
2: نعم.
3: أول شوار وسماه على ذاك النوع من من من من, من الأحوال.
2: نعم.
3: هو أنيوال لملس، يقولهم أنيوال لملس، يقول واحد فيها والفي دمعة هاي بالتجلاج أتبان تروري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت. هذا قالوا أنيوال لملس. كاين شور ثاني قالوا المريرة، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
2: طيب إذا كان هدو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيس جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيس؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيس اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيس؟
3: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
2: نعم.
3: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار، جاكوار تعود ترقصها كما مرت ترقص على المرأة وتقبض كاسين وتملك كاس راقب واحد قال كاس راقب واحد قال ديك جاكوار، ورقصة قيرة تعدل بسرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبسرعة اللي هي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص رقصة قلتها التمازير، والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قابل ينتهي من سترام ويرفع الاقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمه يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي علم عبد قاعدة
2: رقصة يديك القصة اللي كتكون
3: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قاعد من القلمين. كاين التنسفي لا ولاد يتنسف في الكرعيه ويرقص كي زايل مقيد يتنسف معاك. كاين تشباح كيف لازم يشبح في دين الحالة. هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقص بالحرق معروف عند الأليات، وكاين رقص بالدبوس يرقص ورا الرجال، وكاين رقص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
2: جميل. وأكيد السي صعيدي أن كل رقصة عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب ما القدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
3: صحيح.
2: إذا سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
3: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
2: أيه.
3: الحديثة يكلم واحد من المعادن كيف جيتار.
2: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
3: طارية على على الموسيقى. وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به النقامات كاملة.
2: والورق وكيف الورق
3: تماما. صحيح. والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.
2: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
3: ذيك نقول لها تيدينيت.
2: أيه. تيدينيت أشنا بتاع تيدينيت؟
3: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوض.
2: آه.
3: الاستطويل وتارها أربعة. آه. تشبطن ثنتين اللي هم السلوك والمهارة اثنين.
2: ومن يخبط هذا تيدينيت؟
3: الراجل الخاص المرة ما تعود
2: خاصة بالذكور.
3: خاصة بالذكور. آه. واردين عارضين خاص بالعليات. لأنه ذاك لأنه يندر على القدح السلاي الواردي والحفرة اللي فيه قال له هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
2: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي؟
3: سلوك بلاستيك. لا سلوك بلاستيك عادي يا غير مصيفة. هو له يطول فيها 12 وتر. 12 سلك
2: عدد الأوتار اللي كي
3: عدد الأوتار. نعم. يا وجههم تقوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو هو هو, هو الحفرة اللي وسط أردي. قالوا هو هذا هو أردي.
2: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحدة
3: حسب اختيار المطرب. إذا بغى يدير وتر واحد إذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثة. ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل بسيط يا جل ملبس به سلاي ويرد.
2: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وأنت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل. شنو هي الأسباب؟ في الموسيقى ديال الأزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم. شنو هي الأسباب وشنو هي بعد قاعد الأشوار؟
3: جميل جدا والله. الأشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعد المصوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين. سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو قام
2: ومشا معهم
3: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة. ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبرهم واحد يسجل بم يدير في هذا الأشوار اللي هم
2: وتكد تعطينا ساميهم هذا الأشوار.
3: والله والله والله خالق شورن قالوا القميز لا القميز وتوف وخالق شورن قالوا التقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به النعاس وكاين القيام شورن القيام وكاين السيق وسمعنا السيق هذه اللي الوليات
2: هذيك اللعبة الشعبية
3: وكاين الكلاب شورن قالوا الكلاب وكاين شورن قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو.
2: وفي قيفان سي صعيدي
3: تكلموا على واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الأول يقولوا تخبط الكلاب بلاعتيك وتخبط الهول خبيط سيق وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس تخبط القميص وتقرين تخبط القيام خبيط زين تخبط الرجل أهلين وظوانك تخناسوا فما قد يوقف هم زين مولي تنقاسوا تخبط غلاس بلا نزاع جبته وتجيب جناسه شعر غيرك في الحق يا رابط راسي غلاسه

0: الشريف الكريم سي صعيدي حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحساني أوزانا ومقامات وظهورة أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبيدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أشهد أن المسرة و...

Puxando o senhor.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: الهوالة اللي جات برا وحكات وغنات.
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية المقبلة. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر أصويني، وأشكره على تلبيته لدعوة الإذاعة له في هذه الحلقة الخاصة. مستمعي الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تدخل بلادنا محطة جديدة من محطات الممارسة الديمقراطية، محطة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب ويعبرون من خلالها عن تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن المرحلة السياسية والتنموية المقبلة. إذن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا، الأستاذ عمر مرحبا بك وسهلا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل، ما الذي يميز الانتخابات التشريعية عن غيرها من الاستحقاقات؟
2: بداية تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة الكريمة وتحية للجمهور الكريم بجهة الداخل والذهب. سؤالكم الأول حول ما يميز الاستحقاقات التشريعية عن غيرها من باقي الاستحقاقات، كونها متعلقة بمؤسسة تشريعية، ما يميزها هو اختصاصات الجهة التي سننتخبها اليوم، بحيث أن الانتخابات التشريعية كتهم مؤسسة البرلمان، في حين أن الانتخابات غيرها كنهضروا الانتخابات الجماعية كتهم تدبير الشأن المحلي اليومي اللي قريب لنا. إذن ملي كنتحدثوا على الانتخابات التشريعية، حنا كنتحدثوا على مصير دولة كاملة خلال 5 سنوات تشريعية. نعم. نظرا للأدوار التي تمارسها المؤسسة التشريعية، سيما أهميتها في كونها هي بحكم مضامين الدستور هي اللي منها كيتشكل الجهاز الحكومي اللي غادي يقود البلاد في المرحلة القادمة، ثم الأدوار ديال البرلمانيين ديال المؤسسة في تشريع القوانين وكذلك في القرارات النموية الكبيرة اللي كتهم البلاد ديالنا. لهذا فالاستحقاقات التشريعية كتختلف بكونها المواطن يجب أن يتعامل معها باعتبارها تهم الوطن وليس الجماعة التي يقطن بها. نعم. أي شأننا جميعا وليس شأن جماعة حيث يقطن.
1: نعم. إذن شنو اللي يميز الاستحقاقات هذه السنة عن غيرها من استحقاقات السنوات الماضية؟
2: نعم، هو صراحة الحمد لله في إطار واحد السيرورة ديمقراطية كعرف المغرب. نعم. سيما انخراطه في بلورة مكانة لائقة بالمرأة والشباب. نعم. هذا خلانا المغرب خلال السنوات اللي فاتت انه طورنا واحد تجربة كتهم توسيع قاعدة المشاركة النسائية ومشاركة الشباب. نعم. اذا اللي كيميز هذه السنة دي هو اننا احنا اليوم في واحد المرحلة ديال تراكم وديال اختمار واحد تجربة ديمقراطية في المغرب كتهم موقع المرأة داخل المؤسسة المنتخبة، وهذه السنة بالاساس ما يهم دور الشباب بحكم التيسيرات والتحفيزات التي جاء بها القانون طبعا الحال جاء بها القانون الجديد لمنظمة الانتخابات لصالح الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على خوض غمار هذه الاستحقاقات وولوج المؤسسات المنتخبة. إذن ما يميزها هو واحد دفعة قوية في اتجاه تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال الترشح بالأساس، سيما مهمة توفير دعم لتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
1: نعم، هذا يعني يحفزهم على الترشح وعلى الإقبال. نعم، على المشاركة الاستحقاقات.
2: بطبيعة الحال أن الشباب كانت أهم العراقيل اللي كتلقى الشاب يواجهها قدامه. نعم. إلى ما كنا غنهضروا على الترشح داخل المؤسسة الحزبية. نعم. فكنهضروا على الترشح المستقل. صحيح. أكبر عائق الترشح المستقل هو تمويل الحملة الانتخابية.
1: نعم. أما بالنسبة القدرة عليها. نعم.
2: طبيعة الحال داخل المؤسسات الحزبية فطبيعة الحال كاينة عوامل أخرى اللي كتخلي الشاب يوصل أو ما يوصل لثقة الحزب في الترشيح ديالو.
1: نعم.
2: طبيعة الحال. نعم. وبالتالي إذا العائق الأكبر اللي كان هو مسألة تمويل الحملات فهو اليوم مدلل بالنسبة للشباب.

0: وبالتالي كيعطيهم واحد الحافز اكبر من اجل خوض غمار الترشح والمنافسه الانتخابيه.
1: اذا كيف يجب على المواطن استقبال الحمله والتعامل معها مع البرامج الانتخابيه؟ هذا يعني سؤال موجه لكم استاذ عمر، ونحن هون بجهه الداخل والي الذهب على غرار باقي جهات المملكه.
0: نعم، هو بطبيعه الحال الحمله الانتخابيه هي واحد اللحظه تواصليه. نعم. لا بد من استثمارها. لماذا؟ لانه هي واحد المحطه اللي كيمكن الحزب السياسي انه يوصل المواطن الرؤيه ديالو للمشروع ديال الدوله اللي كيصبو ان نصل اليها بطبيعه الحال من خلال البرنامج الانتخابي ديالو. فهذا البرنامج هو يعكس ايديولوجيه الحزب. فهنا فين كاين الاختلاف على الانتخابات الجماعيه والانتخابات التشريعيه، فالبرنامج الحزبي كيعطينا صوره على ايديولوجيه الحزب،
1: حزب مستقبل
0: بطبيعه الحال. اذا كنعرفوا ايديولوجيه الحزب هذه واحد، اذا الحزب خصو يستغل الفرصه باش يوصل الفلسفه ديال المواطن. ثم نعم. المواطن هنا خصو يستغل الفرصه باش يفهم،
1: كيعرف نعم
0: طبيعه الحال يفهم البرامج السياسيه الاحزاب اللي متنافسه في الحمله الانتخابيه، يفهم كذلك ايديولوجيه ديالها وعلاش كتستند، يفهم حتى هو موقعه في تصور الحزب.
1: صحيح.
0: اذا هو خصو يستقبل الانتخابات التشريعيه بواحد الرغبه في استثمار هذه اللحظه التواصليه من اجل توسيع الفهم ديالو بالمشهد السياسي بالايديولوجيات الحزبيه وبرامج الحزبيه، وهنا باش يكون عنده فرصه ومتناول التفكير والاختيار. حيت الانتخابات التشريعيه راها مصيريه للوطن، وبالتالي في الاختيار تيخصنا نفضلوا مصلحه الوطن.
1: صحيح.
0: على اي حاجه. وبطبيعه الحال هنا كيبقى في ذلك فليتنافس المتنافسون، كل حزب خصو يعطي الافضل عنده من حيث تصورات ديال تدبير البلاد في المرحله القادمه.
1: نعم، هي اسئله كثيره تطرح نفسها، ونحن نقترب من هذه الاستحقاقات، لانه هذا يعني لا يمثل فقط موعد انتخابي، يعني انما ايضا يشكل اختبار جديد للثقه بين المواطن والمؤسسات، وهو فرصه ايضا لتجديد يعني الفعل السياسي وربط المسؤوليه بالانجاز والمحاسبه. نعم، هذا خاص المواطنين يفكروا فيه. نعم،
0: طبيعة الحال لحظه التصويت هي لحظه ربط المسؤوليه بالمحاسبه. يعني ملي كنجي نصوت فانا تنصوت اقلد مسؤوليه لمن اصوت عليه.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت من حقي في الانتخابات الماجيه اني نحاسبه الى ما التزمش لي بالوعود اللي عطاني من خلال البرنامج الانتخابي ديالو. فاذا التصويت هو لحظه لابداء الراي واصدار الحكم او التقييم للمرحله اللي سبقات.
1: نعم.
0: فصوتي كيحدد مصيري.
1: نعم.
0: داخل هذا الوطن في السياسه العامه اللي غنتبناو، في البرامج الحكوميه اللي غتسطر. وبطبيعه الحال هنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الى انا راضي فانا اصوت لصالح، الى انا غير راضي فانا اصوت لجريبه جديده.
1: صحيح.
0: بطبيعه الحال بناء على القناعات ديال هذا المواطن هذا. وبالتالي فلحظه الاستحقاقات هي لحظه كتبين لنا بالفعل كيفاش المواطن عنده دور اساسي في ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تمرير من هو راضي عنه.
1: نعم.
0: ومن يضع فيه الثقة لكي يقود البلاد في المرحلة التشريعية القادمة. وبالتالي فكما قلت يا أستاذة في السؤال ديالكم فراها عندها واحد الأهمية كبيرة.
1: صحيح. صوتك أمان عليك. نعم.
0: بطبيعة الحال. وهنا فين كنقدروا نهضروا على التصويت. هو ماشي فقط حق.
1: صحيح.
0: فهو واجب. فعندما لا تصوت فأنت قد أضررت.
1: صحيح.
0: بمن مارس حقه وصوت.
1: نعم، نعم نعم صحيح بالفعل. يعني هناك أولويات ينبغي أن تتصدر هذه البرامج الانتخابية واللي ينتظرها المواطنين من هذه يعني الانتخابات المقبلة والبرلمانيين المقبلين باش يدافعوا لهم عليها واللي نعيشها الشارع المحلي بصفة خاصة جدا داخل وادي دهب. في نظركم شنو هي هذه الأولويات؟
0: واخا استاذه هنا سؤالك نقدروا نتناولوه. نعم. من دور كيفاش الحزب كيشوف تسطير البرنامج.
1: نعم.
0: يعني واحد الحزب سياسي معين باش يسطر البرنامج اللي غينزل به المنافسه الانتخابيه بطبيعه الحال المواطن. هذه البرامج السياسيه او هذه البرامج الانتخابيه هي تبنى على تشخيص لواقع.
1: نعم.
0: لكن على الاحزاب السياسيه ان تكون او تتحلى بالمسؤوليه والامانه في التشخيص، لانه الكثير من يضعوا البرامج ينطلق من منطلق il faut prendre les gens par leur centre d'intérêt. ناخذ الناس بمركز اهتمامهم.
1: نعم.
0: ويقدر يكون هذا الاخذ كاذب، اني نرفع الشعار ونوضع اجراء كنقول للناس غادي نقدر نشتغل عليه وهو غير ممكن.
1: نعم.
0: فمادام السياسه هي فن الممكن فحتى الاحزاب السياسيه برامجها خصها تعكس

0: مستوى الوعي السياسي لهذا الأحزاب،
1: صحيح،
0: وأن تقترح على الناس برامج من الممكن
1: تمس الواقع
0: تكون
1: الذي
0: طموحة،
1: يعيشونه. نعم
0: تكون طموحة
1: نعم
0: وجريئة، تكون طموحة باغي نوصلوا للأفضل، ولكن في
1: صحيح
0: نفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار إمكانية التحقق، باش ما نكونوش نكذبوا على المواطنين وكل مرة نقولوا الوعود الكاذبة.
1: صحيح
0: بحال نعطينا واحد المثال على سبيل النكتة فقط،
1: نعم
0: كنعقل واحد المرة في الصغار ديالنا في إطار حملة انتخابية معينة وكانت
1: نعم
0: جماعية في أحد أقاليم شمال المملكة،
1: نعم
0: هي كانت جماعية والمرشح كيوعد الناس بإحداث الجامعة في المدينة، فلا وبالتالي فالوعد يجب ان
1: أن
0: يكون
1: يكون
0: قابل
1: وعدا،
0: التحقق ومن اختصاص
1: أن
0: المؤسسه
1: يكون
0: التي
1: وعدا
0: اترشح
1: معقولا
0: لاجلها
1: وقابل للتحقيق. نعم
0: بطبيعه الحال.
1: نعم نعم
0: فالمواطنين ما خصناش ناخذهم بواحد المنظور انهم اغبياء،
1: لا
0: لا، المواطن
1: نعم
0: واعي
1: الحمد
0: وذكي
1: لله.
0: وقادر يميز ويختار.
1: الجميع اليوم أصبح واعيا ويعرف ما يجب عليه وما هي يعني حقوقه وواجباته نحو يعني وطنه ونحو من يمثله أيضا.
0: بطبيعه الحال
1: نعم
0: راكم شفتوا انه
1: نعم
0: في هذه
1: صحيح
0: المرحله اللي فاتت عرفنا واحد الخروج ديال الشباب للشارع
1: صحيح
0: في اطار مطالب مشروعه
1: نعم
0: بطبيعه
1: نعم
0: الحال، وكيفاش
1: نعم
0: تعاملت
1: صحيح
0: معها يعني بواحد الشكل اللي مزيان لحد ما، يعني في اطار الانصات. اليوم راه الاحزاب السياسيه خصها تبين انها تصنتات
1: نعم
0: وتعطينا
1: وأخذت الدرس. نعم
0: بطبيعه
1: صحيح
0: الحال، هذا الدرس خصنا ناخذوه
1: صحيح
0: لانه
1: نعم أي
0: خاصه
1: الاعتبار.
0: نوريو للناس اننا تصنتنا لكم
1: نعم
0: وطموحاتهم خصهم يلقوها،
1: نحقق
0: وان
1: لكم.
0: كنا نطمح اننا نلقاو حتى الشباب من هذوك الفئات مرشحين حتى هما المؤسسه
1: نعم
0: ويلعبوا دورهم في اطار الديمقراطي اللي كتمنحو القوانين ديال البلاد.
1: نعم صحيح. هو الاعتبار لدينا محور آخر وهو محور الشباب والمرأة في هذه الاستحقاقات. كيف يمكن رفع مشاركة الشباب في الحياة السياسية؟ وهل وصلت المرأة إلى التمثيلية السياسية التي تستحقها بجهة الداخلة وادي الذهب؟
0: نعم، هو بطبيعة الحال واش وصلنا ما وصلناش، هذا السؤال عنده واحد نوع من النسبية،
1: نعم
0: لأنه احنا اليوم أفضل من البارح
1: بكل
0: ولكن باقي غنكونوا أحسن غدا إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله يا رب.
0: دونك
1: نعم
0: ديما هاد النسبة خصنا نستغلوا بها.
1: صحيح الحمد لله المرأة بجهة الداخلة وادي الذهب يعني ارتفعت نسبة مشاركته في الاستحقاقات ويعني وحققت يعني مكاسب بولوجها للمجالس المحلية والمجالس الجهوية. غير في نظري كامرأة يبقى دائما هذا اللي يعني هذا تحقيق هذه يعني الأمور يجب أن يرتقي إلى مراكز أكثر من هذا، لأنه دائما نرى المرأة في تمثل يعني مشاركة فقط تعددية، ليست مشاركة فعالة في هذه المجالس. لا يمكنها اتخاذ القرارات في المجالس، لا يمكنها أيضا المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني يحز في نفسي حقيقة، ونتمنى إن شاء الله أنه يتغير في القادم. نعم
0: أستاذة، هو خصنا نكونوا موضوعيين.
1: نعم صحيح
0: التحسن اللي كاين هو أن عندنا مقعد واحد للمرأة
1: نعم
0: خارج اللوائح المخصصة للنساء.
1: نعم
0: إذا في اللوائح العامة امرأة واحدة فقط في إحدى الجامعات القروية اللي استطاعت تنجح في الانتخابات السابقة
1: نعم
0: خارج إطار لائحة النساء.
1: نعم وهذا
0: هو
1: يعني
0: هو بطبيعة
1: ليست بجهة الداخلة وادي الذهب. نعم
0: الحمد لله هي إيه
1: نعم
0: واحد،
1: نعم
0: ولكن راه واحد فقط
1: قليل جدا
0: بطبيعة الحال قليل.
1: صحيح
0: إذا خاصنا نحفزوا المواطن
1: نعم
0: على الثقة في المرأة
1: صحيح
0: لأنها قادرة، وبينتنا نماذج وتجارب كثيرة، جدية المرأة في الاشتغال وفي تفانيها في العمل
1: صحيح
0: والتزامها بالقضايا اللي كتلتزم بها كتلتزم. إذا خصنا المواطن يمنحها ثقة أكبر، هذا من جهة. من جهة ثانية واليوم كنسمعوا تداول الاحزاب السياسيه المواضيع وكلاء اللوائح، خاصنا نسمعوا ناس نساء وكيلات
1: وكيلات
0: لوائح
1: ما نسمح له
0: من
1: شيء.
0: خارج اطار اللوائح
1: صحيح
0: النسائيه الخاصه بالنساء،
1: نعم
0: وهذا هو اللي غيبين لينا بانه ما كانت تقدمت، لان تقدم مكانتها وفي عقليتنا هو الاول.
1: صحيح
0: عاد نتمناو ونشوفوا النتائج في امور اخرى. التقدم هذه المكانه في عقليتنا، واننا نمنحوها ثقتنا داخل المؤسسه الحزبيه ونعطوها فرص اكبر في الترشح داخل اللوائح العامه وندعموها الترشيح هذا كمؤسسه حزبيه. ثانيا كمواطنين في لحظه التصويت خصنا حتى هي اذا كانت المراه غادي تقدر تعطيني تجربه جديده فلما لا اخذ هذه التجربه هذه ونشوف تجربه المراه في المجال. وبالتالي فالمواطن نفسه خاصو يشجع المراه من خلال التصويت عليها. فنقدروا نبرروا على الاحزاب السياسيه ما كتعطيهمش لوائح وكيلات اللوائح العامه،
1: نعم
0: لان حتى الحزب نفسه ما تيقش في المواطن غير تيق في المراه،
1: وهذا ما سيكون
0: وبالتالي خاص عاوتاني حتى الحزب يلعب دور تاطيري ويبين الكفاءات ديالو.
1: ديال
0: فما دام
1: المرأة.
0: دوره انتاج النخب فهناك فرص كثيره ومحطات كثيره تبين لي النخب اللي كتنتج،
1: صحيح
0: واعطيني سلطي الضوء على
1: على
0: المراه
1: المرأة.
0: والشباب
1: نعم.

0: الفرص الذي يفترض أن يتم ضمانه للنساء بجميع الدول الانتخابية. مثلا هناك دائرة يعني فيها أصوات كثيرة مثلا، ودائرة أخرى هذه دائرة ترشح فيها امرأة ورجل، وبينما في الدائرة الأخرى التي هي أقل نسبة من الدائرة الأخرى ترشحت، حصلت هذه السيدة على أعلى أصوات من التي في الدائرة الأحادية اللي قلت لك، فهمتني؟ وبالتالي يجب أن هون تعود نتيجة المترشحة من الأصوات المحصلة عليها هي المحدد الفوز بالمقعد، فهمتني عمر؟
1: هو صراحة
0: هذا
1: مسألة
0: يعني هناك عدم تكافؤ الفرص في هذه المسألة، ويجب يعني اقتراح أن هذا يتم يعني النظر إليه في المستقبل.
1: بطبيعة الحال هنا فين كنتحدثوا على أهمية المؤسسة التشريعية،
0: نعم
1: لأنه المؤسسة التشريعية من دورها أنها تناقش بحال هذه القوانين هذه وتشوف المصلحة الفضلى لضمان أكبر قدر من
0: ممكن،
1: المساواة وتكافؤ الفرص، حيث ما
0: نعم
1: يمكنش نضمنوا
0: وهذا
1: 100%
0: نص عليه الدستور بطبيعة
1: بطبيعة
0: الحال.
1: الحال، وما يمكنش نضمنوا 100%، ولكن على الأقل نضمن أكبر قدر ممكن من هذه المساواة وتكافؤ الفرص. ولكن يا أستاذة، إذا كانت عندنا في عقلية المواطن هذه المساواة تامة وفعلية، ماشي قانونية في النص القانوني فقط،
0: وهذا
1: في
0: مهم
1: عقلية
0: جدا،
1: المواطن،
0: نعم صحيح،
1: فهنا هاد ما غنحتاجوش إجراء أو تدبير من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لأن الفرص متكافئة في كوننا كنعتبروا المرأة والرجل
0: متساوي
1: سيانة.
0: يعني في الحقوق والواجبات، نعم
1: بطبيعة الحالة هنا في هذه الحالة هذه،
0: نعم
1: أما إذا كنا احنا في عقليتنا كنديروا هذا التمييز، فهنا غنحتاجوا إجراءات تيسير ضمن المرأة تكافؤ الفرص،
0: نعم صحيح،
1: وبالتالي فساحة النضال الأساسية من أجل تحسين مكانة المرأة والشباب هي عقلية المواطن.
0: صحيح، واللي من هذا المنبر ندعوه للمشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات القادمة، سواء كان امرأة أو الشاب، يعني هذه فرصتهم للتعبير عن يعني انتظاراتهم وعن طلباتهم في الحصول على يعني حقوقهم كاملة. شنو من هذا المنبر توجه أنت للشباب وللنساء وللمواطنين بصفة عامة؟
1: احيانا كنسمعوا بعض الاراء الغاضبه حول الاداء
0: صحيح، نعم
1: التمثيلي للمنتخبين في المستوى الوطني، اذا ف كتسوق في لحظات اللي كيكون فيها المواطن غاضب على اداء
0: نعم
1: انتخاب اداء تمثيلي
0: هذا لا
1: للمنتخب
0: يجعله
1: معه
0: يعزف عن المشاركة،
1: بطبيعه
0: نعم
1: الحال. هذا الغضب، السؤال رقم واحد، واش شاركتي اولا في انتخاب؟
0: نعم
1: هذا واحد، اذا اهميه المشاركه خصك تكون كتشارك باش تمارس
0: صحيح،
1: حقك في محاسبه
0: نعم ذلك الشخص
1: بطبيعة
0: المطلوب
1: الحال من
0: تحاسيبه
1: خلال
0: بطبيعة الحال، نعم
1: بطبيعة الحال. هذه واحد. زوج، هل صوتت عن قناعة؟
0: نعم وهذا الأهم،
1: هذه القناعة، أولا احنا تنهضروا في المغرب على البرنامج الحزبي،
0: نعم
1: ولكن حتى على الشخص، هذا هو
0: صحيح،
1: ما يميز انتخاباتنا،
0: نعم
1: أنه احنا عندنا جوج الحوايج، عندنا
0: نعم
1: البرنامج وعندنا الشخص
0: الذي
1: واش من
0: ستصوت عليه، نعم
1: نعم تماما.
0: نعم
1: وبالتالي فالسؤال لذاك المواطن، واش خديتي ما يكفي من التفكير وخديتي اختيار مقتنع به من اجل التصويت؟
0: كي تتحمل مسؤولية المرأة بعد ذلك، نعم صحيح،
1: فنقدر نعطي واحد النموذج يا استاذه، في الانتخابات الفرنسيه في واحده من السنوات اللي كانت هناك توجه في يعني المواطن تيق في فوز اتجاه معين سياسي
0: نعم
1: معين،
0: نعم
1: فديك الثقه خلت الناس ما يمشوش يشاركوا تيقين انهم فايزين. في النتيجة كانت
0: نعم
1: في الدور الأول كانت
0: صحيح،
1: انهزام ديال التوجه، وبالتالي فهذا هو الحق اللي واجب عليك ديره،
0: نعم
1: هذا حق واجب عليك تمارسه.
0: نعم
1: علاش؟ لأنك إلا ما مارستيه شيء فكتضيع عليك فرصة
0: فرصة، نعم
1: ديال 5 سنوات، هذه أولا.
0: نعم
1: ثانيا كتضر بالحق باللي مارسوا هذا الحق هذا.
0: نعم
1: إذا أهمية التصويت، لأنه انتمائك للمجموعة
0: صحيح،
1: كيتجلى في شنو تتبدل من اجل هذه المجموعه.
0: من أجل هذه المجموعة، نعم
1: فابسط ما يمكن تبدله من واجب من اجل المجموعه هو انك تؤدي واجبك في التصويت.
0: نعم
1: عندك الثقه، ما عندكش الثقه، عندك ارتياح، هذا الشيء قناعاتك بناء على التجربه الشخصيه اللي مارستي.
0: نعم
1: فاذا كنت انت دائما كدير نفس الطريقه، فما توصلش لنتيجه مختلفه، يا يعني بتوصل لنتيجه مختلفه خصك تغير.
0: صحيح،
1: مزيان. اذا فما نقولش لا انا ما كنتقش في كل شيء، واخا ما كنتقش في كل شيء القانون عطيك اطار انك ترشح للمستقل، واخا ما
0: نعم
1: كنتقش في كل شيء سير انت الحزب،
0: صحيح
1: ما كنتقش دير حزب،
0: صحيح.
1: إذا
0: يعني كل شيء
1: ما كاينش عندنا، ما عندناش مبرر يخلينا
0: نرفضي أن نصوت. نعم صحيح،
1: حقنا.
0: نعم
1: ما عندناش مبرر أنك ما تمارس
0: حق يعني، وكفله لنا الدستور وواجب علينا دائما لبوه داعم.
1: الإشكال في هذا الحق بالتحديد أنك ملي ما كتمارسوش

0: كتضر بحقوق الآخرين
1: قبل حقك أولا.
0: بطبيعة الحال. غادي تقول لي واحد التوجه اللي فاز وما كناش باغينه وما راضيينش، هو فين كنتي؟ كان خصك تكون في التفكير الجماعي مع الناس في إطار الحملات فاش كيجيو الحملة الدور، وناقش مع جارك وناقش مع صاحبك وتداولوا البرامج وشوفوا شكون الانسب واللي فيه مصلحه فضله واللي فيه انتظاراتنا كاملين، فين كنتلاقاو غالبيه انتظارات المواطنين ونمشيو في ذاك الاتجاه.
1: واللي انتظارات عامه ومعروفه عند الجميع، نعم، الصحه ويعني والتعليم، التعليم الشغل، هذه
0: هو
1: يعني
0: انتظارات المواطن متناميه.
1: نعم
0: يوما
1: صحيح.
0: عن يوم.
1: صحيح.
0: فإذا وفرت له مثلا،
1: نعم،
0: نعطي غير واحد المثال بسيط، زمان كنعقل انه في قبل سنوات التسعينات الاقتدار المدرسي كان في واحد الحد كبير. وازمه الموارد ديال البشريه في التعليم، هذا استاذ هذا كذا، كانت كبر.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا مستوى افضل، ولكن لازلنا نقول نحتاج اصلاح. هذا معناه انه نسبيه يعني رفاهيه الحق اللي كنوصلوا لواحد الحق النسبيه فيه، ففيما وصلنا لواحد الدرجه غتبان الدرجه اللي ثانيه. اذا ديما تطلعاتنا
1: وهذا هو
0: كتكبر.
1: المهم، الحياه هكذا
0: بطبيعه يعني الحال، ديما طموحاتنا كتكبر اكثر
1: اكثر وتتحقق اكثر يوما بعد يوم،
0: كتحقق باصرارنا عليها.
1: نعم اصرارنا بطبيعه الحال،
0: تحقق باصرارنا عليها وحقنا في المشاركه تنلتزموا به.
1: التزموا به وهذا واجب لنا كالتزام.
0: شوف شتي ملي كنرفع نسبه المشاركه وكيكون ذاك المشاركه المواطنه، فحتى المنتخب كيوضع بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: انه كاين مواطن يصوت باقتناعات، فهاد الاقتناعات او القناعه ديالو هي اللي غدا غتحاسبني وما ندوزش مره اخرى. فاذا انا بغيت نبقى خاصني ندي الواجب ديالي على اكمل وجه وناضل من اجل تحقيق تطلعاتهم
1: هاد المواطنين. نعم.
0: والانتخابات التشريعيه هي فرصه اكبر. علاش؟ لانه هذه هي الفرصه فين هذاك اللي غيمثلني غيدوي على مصيري التنموي.
1: نعم، داخل جهتي وداخل
0: في اطار الاستراتيجيه الوطنيه.
1: نعم.
0: في اطار الاستراتيجيه الوطنيه.
1: طبيعي.
0: غيناقش امور كبر.
1: نعم.
0: اذا هذه فرصه باش نجسد هذا الحق هذا ونمارسه. فالانسان ما يبررش عدم المشاركه باسباب واهيه وتافهه، خاصه يقراها بشكل موضوعي.
1: نعم.
0: اللي ما كتشاركش كضرنا كاملين.
1: نعم.
0: اللي غادي تشارك الا ما راضيش اختار جديد. الا انت ما بغيتي حتى حاجه من هذا الشيء، نوض سيدي دخل الحياه السياسيه ونخالط انت في المشهد الحزبي وتنت ترشح، حتى حد ما حبسك لان القانون تسمح لك بهذا.
1: نعم. وهذا واجبنا جميعا التوعيه، يعني واجب على الناس المثقفين ان توعي الناس اللي يعني غير واعيه، وان توجه التوجيه الصحيح يعني نحو التصويت والتصويت بكثافه لمن سيمثلها في المستقبل ولمن سيدافع عن حقوقها وعن يعني ما تتمناه لبلادها من الرقي والازدهار. كلمه اخيره توجهها لكل الناخبين والناخبات بجهه الداخل وادي الذهب.
0: شاركوا بشكل كبر.
1: نعم.
0: وحضروا القدرة على التمييز.
1: نعم.
0: العقلاني في اختياراتكم.
1: نعم صحيح.
0: واعتبروا أن المشاركة الانتخابية هي واجب وطني كي عنده صلة بدفاعنا على القضية المقتصدية للبلاد اللي هي وحدتنا الترابية.
1: نعم.
0: لأنه
1: نعم.
0: كيجسد مدى انخراطنا.
1: صحيح.
0: في تدبير الشأن العام
1: المحلي.
0: وبالتالي فهو رسالة كتكون ماشي فقط داخل الوطن وإنما حتى خارج.
1: نعم صحيح.
0: الوطن العالم، العالم كامل. والحمد لله نحن الجهات ديالنا من الجهات اللي كتعرف أعلى نسب مشاركة على المستوى الوطني بطبيعة الحال.
1: وهذا نتمنى إن شاء الله أن نتم دائما في هذه المرتبة. نعم.
0: إن شاء الله. لا غادي يكون أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يكون أكثر الخير أكثر إن شاء الله. غير نستغلوا فرصة لدعوة المواطن، شارك يا أخي في الانتخابات لأنه
1: نعم.
0: هذا حقك وفي نفس الوقت هو واجب عليك، وشارك ب بقناعات واختيارات عقلانية مبنية على مصلحتنا الفضلة.
1: نعم.
0: لنا جميعا.
1: صحيح.
0: ومصلحة وطن.
1: صحيح. نعم. هذا ما نتمناه جميعا، أن تكون بلادنا مزدهرة يعني وتسير في مسيرة النماء التي تعرفها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمر السويني الفاعل الجمعوي بجهة الداخل وادي الذهب على كل هذه المعلومات التي قدمها لنا، ونتمنى أن نلتقي به في حلقة أخرى بمشيئة الله.
2: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نافذ 20 شوتنبير نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما للا صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا. نصوت

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب الأدب الحساني. تحدثت معكم في الحلقة الماضية عن طبيعة الشعر وعن بعديه بل أبعاده، وعن طبيعة بعض المدارس. وكنت قد تحدثت في حلقات سابقة عن طبيعة هذه المدارس ومميزاتها، إلا أني في الحلقة الماضية أتيت بلون من الشعر قد لا يكون هو الذي رسم خريطة الشعر الحساني، إلا أنه يعد ركيزة من ركائزه المهمة. وفعلا تركت المستمع الكريم عند مفترق طرق، وهو ينتظرني عند نقطة ذكر فيها الشاعر مسائل ظلت تشكل نمطا من أنماط الحياة عند القوالين كالفخر. والنقطة التي تركنا صاحبنا واقفا عندها هي فخره بثقافته، وأنها أو أنها متنوعة تنوعا يفتخر به ويفتخر بنوعية القوة التي يستمد منها طاقته وتمنحه شحنة لا حد لها. علما أن بعض المسائل التي تأتي في هذه الأحاد في هذه القصائد قد تكون فيها لغز، وقد تكون فيها نوازل، وقد تكون فيها بعض الدلائل على ما يكنه أو يكتنزه الشاعر. ولذلك نستمع في هذه القصيدة الموالية التي هي جزء من القصيدة التي أتينا بها أو على الأقل تابعة لها. يقول الشاعر: علمان يعطي لعمل المتعين فيهم علم في المحافل تو الهجمة، العلم تبقى من باهرة ولانك لاهي تسمع كلمة، للخاطيهم هم نقرأ فاتوا ردموا ذيك الردمة للجهالة جهر حفرة. ويتطرق الشاعر إلى الطريقة التي بها يتم تحصيل العلم وكيفيتها امتثالا للأمر: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وهذا يدفعنا إلى الإشارة بأن الحث على التعلم ظل قائما. يقول الشاعر متابعا لقصيدته: فاتوا ردموا ذيك الردمة للجهالة جهر حفرة، فضل القراو وفالظلم وفالتهلي وفضل الصدرة، والبهار معاهم كان أحمى يرجف فوق ظهر البرى للي باهرهم والحشمة ينقع فيها والحقرة. وقلت القراية كانت عارفين والواحد ما يشقار، وجههم من القراية في نهار أحمر والله نوبة صفرة. بالقراية يقلع تكدار نفسه يلهيها لا القرا، يقرا ساري كارد الاعمار في الليل على ضو القمره، ويقرا في الظلمه قادي نار، ومره يقرا باطب جمره، ويقرا قاعد باقي في الدار فروسه فوقات الشفره، ويقرا سارح والله ديار، وعلى الحاسي يجبد يقرا، ويقرا راكب جمل وحمار، ويقرا قاعد يحلى بقرا، ويكرر ما يترك تكرار ذيك الكتبة سطرة سطرة ذيك يا حالتنا. كنا في العلم أقرأ وأقرأ من خاطينا، وخيرنا نبقى وأقرأ منهم أقرأ. انتهت الملاحظات والصفة التي كانت تقوم عليها الدراسة وطريقة التحصيل. ولكن شاعرنا لن يتركنا والقراءة وكيفية التحصيل، بل تطرق إلى طبقة من المجتمع لا تقل أهمية، وأعطى عنها لمحة تكاد تكون أشمل في كل شيء. ونستمع إليه في هذه الوصفة من هذا الشعر.
يقول الشاعر: والجاهل منا لا وليت، الجاهل حاني بعد شويت، الجاهل يخدم كم من بيت سلاخ وجباد بشمرة، ويخدم للخيم ورفع الصيت، الأكهل والضعيف والمرأة، ورافد محلاب والتادي تاديت ودهرا مجمرة. وفي الخاطر معلوم إلى جيد تحاسن ما خلقت حصرة، وركاب وصدافي لا تيت تبني له شارة في الحصرة، ونزال الغامض كان بغيت وأحلف المجلس من تمرة، وبمروت حكاي اللي بتيت ويداوي داحوسة بخرة، والدين ومعلومة هيهن سيد متخلط زاد معطر، وقاف معلوم ويوزن بيت يتغزل بيها على بدرة. ذيك هي حالتنا كنا، كنا في الحق أقرأ وأقرأ من خاطينا، وخير إن نبقى وأقرأ منهم أقرأ. هكذا يتضح لنا جليا الكيفية التي كان المجتمع يقوم عليها وتقوم شرائحه المختلفة. تناولت في العديد من الحلقات ألوان مختلفة من هذا الأدب، وأتيت بأنواع نادرة في تقفيفها وسبكها وحكمها. ولعل ما لفت مسامع البعض أو دخلها بعبارة أصح، قصيدة أتيت بها في بحرين يسمى بالحسانية التقسري، وهي عبارة عن كرزة يمدح بها أحد التلاميذ شيخه بطريقة تختلف عن الطرق الاعتيادية للمدح، ولتذكير المستمع أو لتداركها سآتي بأبيات منها في اللون الأول، وآتي في الشطر الآخر في لونه الذي أعده صاحبه على نحو ما يرى. في الشطر الأول من القصيدة يقول الشاعر السالف الذكر في وصف شيخه: ولاق بوض الدلو وقفت على فم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، ولعت تفرفق يعود فيك لعوين، عليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، والله اللي شفتك في الليل سارين من عند نوال مارقين فنوال، راك بملط أو صراط ما هو سمين، والتلاميذ على الرواح للكفال. بعد هذه المقطوعة أعيروني مسامعكم مع نفس الشاعر لكن مع لون آخر لا يبعد كثيرا عن سابقه، إلا أنه في هذه المرة في الثناء يتوجه إلى لون آخر، حيث يقول شاعرنا في مدح شيخه: إشبيك ما يعود عليك كاذب اللعين، رضيت ما تنقز عن رقاب الرجال، وواحد بوك وشيخ أمك بنت شيخين، وأخوالك سبعة وفطن كيف الأخوال، كلهم عالم وكلهم

هم معلوم وسمين وأولادات متشيهم أقفال أقفال. والديك الاثنين كلهم حاضر وثنتين، وربيت درسان عليك مترادسين بين مريشة ومرك وقلال، وتهدي لك تشيت والباطن وتورين وتيرس وادرار والرق وزقال. وعد شيخ ما هو بالوالدين وقافين، ظاهر في الأفعال وظاهر في الأقوال. يا معلوم الجوار يا حمال العجين، يا خيمة الدهك يا الماترد سوال. يلي عندك ساعة المد مساوين، اجمل والوزرة والخديم والمثقال. وعودانك شيخ ما ناكرين هالوذنين، عاطي هالحال ومونك زاد في البال. وهو منادم اشياخ والديه الاثنين، لعاد شيخ يقد ذاك ما يسحال. ورضعت من بوك سر هذوك الاخرين، وقلعت اعقاب تارقك زاد من الخال. واسمك منين يخرص حد فطين، عايد على مدحك براعة استهلال. وحروفك وحروف المدح متوافقين، بوك ذاك القيد عمود راية الدين. بوك العالم الحاج قليل الأمثال، صقال القلوب من الغش والطين. وأخبار وأشهر من هلال شوال، وذاك نبت الأخلاق الزينين الغارسين. الما يزول وما حد زال ما زال، وتلاميذك ينالوا دون الناس الاخرين، ارقوب ما ينالوا حد واقف علينا. وحق اللي فرق التورسان الثنتين، تورس الهداية وتورس الضلال. ويمنعني من شفاعة الرسول لمين، منين ظل مخاليق تتباط فركال. وافطن عني ما بخلت شي من ليقين، يا غير يقين من آدم ما سهاك حال. قايل الحق ومع ذاك قابل ضمين، غارش عني فلش من القطن قال. والله زاد يمين عالم المبين، يانا لا عاجبني المرابط قبال. عندنا قبال للشياخ والتلاميذ حامدين، الله اللي عادونا الشياخ قبال. الشياخنا الممكن المهدنين، هما دفن نوبة البرد وظل نوبة الظلال. وهما فلشنا منين نعود وخايفين، وهما عزنا إلى عدنا قلال وذلال. وهما انصار المظلوم مو اليقين، وهما المسيح الكل متبوع دخال. وهما العلم الظاهر فيه متبحرين، والباطن الناس فيها وياهم جهال. والقال ما يوصل للوهم ماصلين، باقيالهم تام صفات والوصال. هو الوصول ما هو شيء يشاف بالعين، ولا يحصل بطباق اللباس والزوزال. ولا هو بكثرة المعطى ولا عشى ضيافين، ولا يحياك ولا دراري عليك حال. ولا أن الله ما يترس على الوالدين، ولا الكشف الصحيح الجاي مزال. ولا هو شيء يتواسى بليدين هين، هو شيء من معطى المالك الفعال. ونترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية التي سأواصل معكم الحديث في نهايتها.

بعد هذه الاستراحة الموسيقية أتناول معكم مواضع تهم كل من الشعر العربي والحساني، ولعله من نافلة القول أن يكون حس الأدب هو الذي ينبغي أن يجده المستمع، إلا أنه قد لا يكون هناك إنتاج، لكنه قد يلقى ما يأتي به الشاعر أو الكاتب إلى مستوى الأدب وقد لا يرقى. فليس كل شعر أدبي وليس كل أدب شعر، فهناك القصة والنكتة والمثل والرواية، ولكن الشعر اكتسح الساحة فأصبح يحتل الصدارة ضمن الخريطة الأدبية، لذلك لا تكاد تخلو جهة من جهات المملكة إلا وبها مدارس أو معاهد أو محاضر عتيقة. وهذا النوع جعل بلدنا من أغنى البلاد في مجال الثقافات المتعددة. وهنا تحضرنا عبارة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله الذي قال: نحن شجرة أغصانها في أوروبا وجذورها في إفريقيا. وبوقوفنا في أحد الربوع لهذه المدارس نجد أنفسنا أمام رصيد هائل جدا من المعلومات العلمية، وفي نبشنا أو بحثنا بعبارة أصح سنكتشف كنوزا منها ما هو مطمور ضمن المعاجم، ومنها ما هو محفوظ ضمن القفوف المكتبية لم تكشف أسراره ولا مخبآته. وما أحوجنا إلى نهضة تنفض الغبار عن هذا الأدب الذي ظل مخزونا، أو عن هذا المخزون الهائل بعبارة أصح. نقف الآن في ربع من ربوع مدارسنا بالجنوب ونستمع إلى ما يسحر الألباب من نتاج هذه المدارس. وقبل الدخول إلى المدرسة التي ننوي الدخول إليها نذكر بأن المسحة الصوفية تغلب دائما على إنتاج هذه المدارس. نستمع إلى جاف يقول: هو أحد الأولياء والصلحاء والشعراء، يقول ناسبا التأثير لله تبارك وتعالى بالطبع. زمور ما يزي مسل لجاه عربيه بخبره يمكن كداه في جفله ويدف قلقل تفضل. حقيقة هذه العبارات التي وردت ضمن هذا الجاف إن أمرا ما وراءها. ندخل الآن إلى دائرة المدرسة التي نريد الولوج إليها ونستمع إلى أحد أبنائها وهو يبتهل إلى ربه، ونضع مقارنة بسيطة بين ما ورد ببيت الشعر الحساني وما سنستمع إليه في هذه الأبيات، وأرجو أن تدخلوا معي إلى أعماق هذه الأدعية حيث يقول شاعرنا وصاحبنا: جعلتك دون النفس والأبي والأم وحبي، ودون الخالي والأبي والعم، فيا ربي يا مولاي يا من تنزهت صفاتك عن شبه وكيف وعن كم، فكن لي وليا ناصرا مشفعا، ولا تكلني إلى نفسي وأرحم من أمي، وما كادني ربي فكده وعادما يعادي وفرج كربة الهم والغم. نستمع إلى رائد هذه المحورة في لون آخر من الشعر، المرة الأولى في التوسل، أما الآن ففي الترحيب بأحد إخوانه قادما من سفر. وهنا تحضرنا طبعا نوع من المؤانسة وخفة الظل في هذه الأبيات، حيث يقول: يا مرحبا بكم وأهلا مسهلا أبناءنا وناقة وجملا. هنا مثل

حسان يقولون لا ناقة له فيه ولا جمل، هو يقول لهم يا مرحبا بكم وأهلا مسهلا أبناءنا وناقة وجملا، يومكم يوم سعيد سلسبيل، لم تره بذينة ولا جميل، غرضكم يقضى بفضل الله بلا تريث ولا اشتباه، عليكم من السلام أطيبه أفوحه أنشره وأعذبه. إذن أترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية القصيرة وسأعود إليكم.

نعود إلى الدعاء مع رائد المحضرة بعد راحتنا الموسيقية، ونستمع هذه المرة في الدعاء والتوسل، حيث يقول: إذا كان أمري في يديك صلاحه فأصلحه لي ربي وفرجه حيث حل، وإن لم يكون في يديك إلى هنا فالسجان عندي فيهما كل ما فعل. هذا هو ما يسمى بتفويض الأمر إلى مدبر الكائنات. وبهذين البيتين أنهي معكم حلقة اليوم من هذا البرنامج، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في رياضي الأدبي الحسان.
1: تعديد محمد العبد،
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال

شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
2: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكي يسعى أنه يقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويأكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا لهن خصها للمرأة والانتخابات للمرأة اللي كيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم وكيصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة داخل وادي دهب ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية وشنهو دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي لهن حورها عبر الهاتف وهي متواجدة بمدينة العيون أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك دكتورة من تخوالها البلال.
3: شكرا لكم للأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية يعني لكل من هم في الاستماع الآن عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوية، وأنا يعني سعيدة حتى بهذا اللقاء، خاصة وأن موضوع يعني المرأة والانتخابات موضوع يعني يهم كل امرأة وكل أسرة وكل مواطن.
2: تماما. طيب إلى سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي، وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية؟

0: انتخابية في نظرك أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تصوت هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة من تخوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها وبناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب كنعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلوا اليوم مشاركتها أكثر وعيا، لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقوا واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟
1: أستاذ كما هو معلوم الوعي يعني يبدأ من معرفة البرامج والأفكار
0: تماما،
1: وليس من العلاقات الشخصية أو الوعود أو الانطباعات على يعني هون على الناخب سواء كان يعني مرأة ولا راجل أن يسأل ماذا يقترح يعني المرشح، ما رؤيته، ما مدى واقعية برنامجه، وماذا يعني قدم سابقا إن كان قد تحمل المسؤولية يعني من قبل. شفت الانتخابات ليست مناسبة للمجاملة فقط، وإنما هي محطة لاختيار يعني من نمنحه ثقتنا ليمثلنا بالمؤسسات يعني.
0: صحيح. وما ندخلوش العاطفة ديالنا ولا ذاك البعد القبلي، وخا الإنسان كيكون عنده انتماء معين، ولكن في انتخابات كتكون كيف تعرفي دكتورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا وبلدنا وفيها الاستشراف المستقبل فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تأخذ هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين مصادر معينة دكتورة؟
1: نعم يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله زاد تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
0: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة كتكتار الإشاعات ياسر من هذا دار هذا كثير، مو تعرف كتكون واحدة حرب نفسية، وأكيد هذا الشيء راه كتعيشيه وكتعرفيه، وبالتالي يلطنا نتيقنوا من أننا ناخذوا أي خبر من مصدر رسمي موثوق، وكاين القنوات ديال هذا الجانب. طيب ندور منك إلى سمحتي في محور آخر، أننا نركز على المرأة وترشح الانتخابات، أكيد لا تشاطريني الرأي.

0: اللي كيقول بأن المرأة، وهذا الشيء راه تقال في البداية، ما هي فقط ناخبة، ولكن تقد تكون أيضا، ماشي تقد، من حقها أنها تترشح تكون مرشحة، وهذا من حقها وحق أي كان، سواء كان أنثى أو ذكر. سؤالي لك دكتورة، كيفتاش كتشوفي من خلال رؤيتك الخاصة وطبعا تجربتك ما شاء الله عليك، الحضور ديال المرأة في المؤسسات المنتخبة؟ وانت شفتي نماذج سواء في جهة الدخلة وادي الذهب، أو في جهة العيون الساقية الحمراء، وحتى في المنطقة ديال واد نون، كيفاش كتشوفي الحضور ديال هذا في المؤسسات المنتخبة؟
1: شفت أستاذ، حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يعني مهم جدا. علاش؟ بلي تساهم في تنويع يعني الخبرات والرؤى داخل المؤسسات، وكذلك يعني يمنح المرأة فرصة المشاركة يعني في تدبير الشأن العام. والأهم من ذا كامل هو على أنها تكون يعني الكفاءة حاضرة، وهذا هو المهم، وأن يكون كذلك يعني الترشح مبني على يعني القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، وليس فقط يعني على الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك. هذا أهم شيء.
0: صحيح، وهذا ما هو معيار لنقدو. أننا في نظرك واش ندوروا أن العليات أو النساء بشكل عام في البرلمان فقط حيث لأنها امرأة وفيه كوتا حصيص وفيها مجموعة من الأشياء في إطار ما يسمى بالتمييز الإيجابي، هل فقط واش ذاك الحضور يكون عنده فقط طابع شكلي، أم أن المنتظر وهي مسؤوليات أخرى طبعا؟ وكيف قلت أن المرأة مؤهلة أكثر لأنها هي أدرى بشؤون لا الذكور ولا الإناث، عكس الرجل اللي عادة ربما بعض الأشياء في عالم الإناث هو لا يستوعبها، وبالتالي المرأة عندها هذه القدرة أو القابلية أنها تناقش العديد من القضايا وتحس بنبض الشارع ديال الأسرة، ديال الأم، ديال الطفل، ديال الأب، ديال جميع الأفراد.
1: شفت أستاذ العهدي، نحن يعني نريد يعني امرأة كفأة أول شيء ومسؤولة، يعني قادرة على التواصل مع المواطنين وعلى فهم الملفات التشريعية وعلى الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. هذا أهم شيء. يعني المرأة ما تحتاج يعني إلى امتياز في الخطاب، وإنما تحتاج فرصة عادلة باش تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية، وهذا هو المهم في نظري.
0: وأظن وأنت ربما نموذج، أنت تبارك الله عليك حاصلة على الدكتورة، عاود ذكريني فاش موضوع كنت اشتغلتي يا دكتورة؟
1: أنا حكما دكتورة في القانون يعني العام والعلوم السياسية ككل، وتخصص يعني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كنت مشتغل على المنظمات يعني الدولية.
0: إذن هانتي نموذج اليوم ديال المرأة اللي عندها فعلا كفاءة، وبالتالي المنتظر منها اليوم هو أن هاد الخبرة ديالها وهاد الكفاءة اللي عندها، وهذا علاه كنقولوا بأن هاد النساء اللي ما شاء الله في هاد المستوى، والدولة كتحرص أن الحضور النسوي ولا الحضور ديال المرأة في المجالس المنتخبة، فأكيد كيكون قيمة نوعية مضافة، وهذا كيف قلت أن عندنا نماذج في المجتمع ديالنا اللي فعلا كتأكد، والدليل كيف شرط وهو هذا اشتغالك وحصولك على الدكتورة ما شاء الله عليك. طيب بالنسبة للشابات من خلال تواصلك مع المحيط ديالك سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء، واش في نظرك كتشوفي دكتورة البلال أن الشابات عادوا يهتموا بما يكفي بالشأن السياسي والانتخابي من خلال تجربتك بنت خوالها؟
1: والله أستاذ، والله هناك اهتمام، أكيد هناك اهتمام، يا غير نحتاج إلى مزيد من التأطير، تأطير الشباب والتوعية، وكذلك خاص حد يقبض بيديهم باش يبوسي بهم القدام، يعني التشجيع.
0: صحيح، بالفعل دكتورة ده اللي قلتي كامل كله صحيح وصالح. نعم،
1: يعني الشاب اليوم يا أستاذ العهدي، نعم، ومستمعين الكرام، له حضور يعني قوي في المجتمع، يعني وتابع يعني قضايا التعليم والعمل وريادة الأعمال الحمد لله والرقمنة، وعندنا يعني متبع أمور التنمية بصفة عامة وغيرها. يعني من الطبيعة أن يكون لها رأي في السياسات كذلك

0: ستحدد يعني مستقبلها هي كامرأة والله كأنثى بصفة عامة. يعني المطلوب هو يعني أن ننتقل من الحديث والله زاد من الحديث عن الشباب باعتبارهم يعني مستقبل البلاد إلى إشراكهم يعني فعليا في صناعة الحاضر والمستقبل، هذا هو المهم.
1: إذن نعم، إذا ما كانتش عندك شيء ده. طيب دريك لهين نتناولوا محور آخر وأكيد فيه سؤال جوهري ومحوري. في نظرك دكتورة بنت خوالها، واش صوت المرأة يقد أنه يصنع الفرق فعلا؟ لأن فيه بعض الاتجاهات أو بعض الآراء اللي تشكك فيك، تقول وأنا قاعد الصوت ديالي ما هو نافع، ما لهزا شي في المشاركة ديالي. هذا سؤال مباشر، واش يقد فعلا صوت المرأة أنه يصنع الفرق في الانتخابات، كما أيضا صوت الذكور ولا صوت الرجل أنه يصنع هذا الفارق؟ واش فعلا أن الصوت ما هذو اللي يشككون في قيمته؟ أشنو نظرك في هذا؟
0: طبعا يعني هو كل صوت واحد يمكن يعني أن يصنع الفرق، والله ما هم يمكن هو يصنع الفرق أكيد.
1: صحيح.
0: وصوت يعني المرأة ليس استثناء، منين تقرر المرأة باش تشارك وتشجع يعني أخريات يعني كيف على المشاركة ويعني وتختار عن الوعي
1: وعن قناعة
0: يعني عن وعي أكيد عن وعي وعن مسؤولية، هون راهي تساهم في بناء يعني وعي انتخابي داخل يعني الأسرة، سواء أسرتها الضيقة وأسرتها الكبيرة والمجتمع ككل. يعني هون أعتقد يعني أن المرأة تستطيع أيضا أن تؤدي دورا تربويا مهما يعني في هذا المجال، يعني من خلال ايش؟ من خلال انها تعلم ابنائها اولادها يعني معنى المواطنه واحترام الاختلاف يعني وقبول الراي الاخر، وهون نصنع يعني مجتمع اكثر وعي.
1: صحيح. وهذا يعني علاها دكتور عبد الرحمن على مقاطعتك كاين قال بان المراه هي المجتمع كله، لان علاش هي كتولد النصف وكتربي النصف الاخر، وبالتالي فالمرأة هي المجتمع كله. طيب دكتورة جرت العادة فاش كيكون عندنا ضيف، أن سابق ما كنختموا معاه اللقاء ديالنا كنطلبوا منه أنه يوجه رسالة مباشرة للمرأة المغربية في جميع الجهات والأقاليم، وإن كان هنا يعنينا هاد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمناسبة هاد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أش اللي هي تقولي لهم من خلال رسائل كتقدميها بصفتك مواطنة، بصفتك ما شاء الله عليك دكتورة أكاديمية، وندور منك إلى كنت إجازة أنك توجهي رسالة لهاد الأفراد. نعم،
0: أقول لها يعني المرأة بصفتي امرأة يعني لا تتركي قرارك لغيرك، يعني صوتك ملكك وقرارك مسؤوليتك، يعني ما تخلي حد يختار مكانك، وما تسمعي يعني ما تسمحي يعني الإشاعة أو الضغط أو المصلحة العابرة والله حتى المتغير القبلي باش يحدد موقفك. يعني أقراي وسولي وقارني واختاري كذلك. فالمرأة التي تشارك في الانتخابات لا تدافع يعني عن حقها فقط، وإنما هي راهي تساهم بشكل كبير بناء مستقبلها، مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها ككل.
1: الحديث معك دكتورة من تخوالها شيق ولكن الوقت ضيق، إلى سمحتي وخخديت من وقتك، بالنسبة لإذاعة الدخلة فعلا درت واحد المجموعة ديال البرامج اللي كلها كتركز على هاد الترسيخ الوعي بأهمية الانتخابات والتركيز على المشاركة المكثفة بالانتخابات، لأن كيكون عندنا واحد المعنى ديال الوعي ديال الأفراد وترسيخ ذاك الحس ديال المواطنة. فبالنسبة لك أستاذة من تخوالها، أكيد هاد البرامج كما قلت كلها أنها كتمشي في اتجاه ديال توعية المواطنين، أنت بالنسبة لك كأنثى كامرأة كأم كدكتورة كمواطنة، كيفاش كتشوفي مثلا هاد النوع ديال البرامج، مثلا صوتك أمانة أو لا ضيف الأسبوع أو لا برامج أخرى كنجزهم زملاء آخرين في برامج أخرى، وإذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بهذا الجانب؟ نعم دكتورة.
0: أستاذ العهدي، يعني هذه البرامج تعني لي بالنسبة لي كرأي شخصي أن الصوت الانتخابي مسؤولية وأن علينا

0: جميعا أن نحسن استعماله. الصوت أمانة لأنه يعني يعبر عن إرادة المواطن، والاختيار أمانة لأنه كذلك يؤثر في المستقبل. ولهذا أقول لكل امرأة: لا تستهيني بصوتك ولا تقولي أن صوتي لن يغير شيئا، ربما يكون صوتك هو الصوت الذي يصنع الفرق.
1: تبارك الله عليك دكتورة. إذا كنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع والمفيد معك. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة على كل ما تفضلت به من معلومات. كانت هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات برنامجكم ضيف الأسبوع، اللي من خلاله كنزيد نأكد بأن الانتخابات ما هي فقط مجرد يوم للتصويت، وإنما هي ممارسة للمواطنة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا. فإلى كل امرأة نقول: كوني حاضرة، كوني واعية، اختاري عن قناعة، لأن صوتك أمانة واختيارك مسؤولية ومشاركتك تأكدي تصنع الفرق. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومع ضيف جديد وموضوع جديد.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين بقرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
2: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة

0: في الخارج كيف تاشي قلتوا يعدلوا دي الوكالة لرجاج اللي لا ينوب عنهم التصويت.
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma تملوا معلوماتكم ومعلومات رجاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان وكيل اللي لاهي نوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.

0: 답이.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت بحقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتهمل انتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضا عن سر روح الوطنية زمان ولد نهنية صوتن أذعاون دي تيوشان تموعة النغ زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شاوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فهم غلما يصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين ونيتي خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يضفاي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني لي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما راي ضفاي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: مسيرة SNRT Live في حياتكم مع SNRT Live، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: يرجى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس، وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت، والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة، والزاد قليلة، والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة،
ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معهم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر. فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: ولم يكتفي المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة، ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقسى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة، ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت الخمسون ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وهذاك راه مشبدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: عن قرب،
2: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الأمال والطموحات، وكنستعدوا من أو كتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الآباء والأمهات أولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية، يكنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة

0: 2026-2027 لأكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى واد الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضيف في هذا اللقاء الأثيري سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد المدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيت لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
0: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد معي المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027 أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود صحيح بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم هذه. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحال من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية الخوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
0: خصوصا أن واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات التربوية لساكنة الإقليم.
1: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي من طبيعة الحال كيخلينا من طبيعة الحال كنعرفوا هذا الدور هذه الاكتظاظ واستعدادا لهذه لتقليص هذه الظاهرة تمام من طبيعة الحال. هذا من طبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكل له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المعنية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
0: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
1: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423، وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانوية تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقنية العالية من طبيعة الحال العمومي كاين ثانوية وحيدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
0: وهذا الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
1: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
0: نعم.
1: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
0: أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل التلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام. أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية الإقليمية بوادي الذهب، يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنو هو الدور اللي تقدر تطلع به الأسرة والمدرسة؟

0: المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لا بد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
1: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع،
0: صحيح،
1: فبالتالي فهو الهاجز الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل، من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
0: طبعا بهدف استرجاعهم.
1: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
0: في وقت مبكر.
1: وقت مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة بطبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر بطبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا بطبيعة الحال، فيتم استرجاع هذا التلاميذ وبالتالي تقليص هذه الدائرة. أيضا بعد استرجاع هذا التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا
0: تكون
1: واجتماعيا وتربويا،
0: مواكبة.
1: نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد، وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى
0: صحيح،
1: للانقطاع.
0: وبالخصوص السيد المدير، عذر عن مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة، كي يدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود
1: نعم
0: كبير. ولكن تبارك الله، أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم الذهب فهي تبشر بالخير.
1: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبط في جميع في المملكة ككل، في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال فاستطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
0: وتراعي
1: خصوصي
0: الخصوصيات الفردية
1: الفردية.
0: للتلاميذ،
1: نعم هناك
0: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات عام.
1: مجالات متعددة، 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة
0: هذا
1: الإقليمية
0: كاين تتبع
1: إقليمية
0: دقيق للحالات.
1: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات، ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا

0: التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال
1: قطاع.
0: القطاع. نعم
1: نعم فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع،
0: صحيح،
1: وكل
0: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع.
1: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء،
0: تمام
1: من
0: تمام
1: ابتداء من السيد الوالي بسبب النيابة العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري، وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ،
0: صحيح، نعم
1: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي بطبيعة الحال دائما تبقى رهن
0: وتقي
1: إشارتنا.
0: الامتحانات أيضا
1: نعم
0: كتكون. طيب أظن هذه نقاط مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهت لعبت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والآباء وأولياء أمورهم، ولما لا إذا حتى لعبت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرتي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي. وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
1: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال السيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على
0: نحييه
1: الرقي،
0: من هذا المنبر،
1: ونحيي من هذا
0: صحيح،
1: المنبر
0: نعم
1: أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبيعة الحال في إنجاح العملية التربوية والإقليم. بالنسبة لنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسي،
0: صحيح،
1: لأن هذا هو الأساس اللي خاصة
0: البداية تتحكم في
1: في النهاية.
0: النهاية، نعم
1: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الابن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس،
0: تمام.
1: لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر،
0: الانطلاقة الفعلية،
1: الانطلاقة الفعلية
0: نعم
1: للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة
0: صحيح.
1: أبنائنا من طبيعة الحال.
0: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن راه الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة،
1: نعم نعم هذه هي التوجيه،
0: وتسجيل الغياب أيضا،
1: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه بطبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
0: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل، أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيوا كل الأطر الإدارية والتربوية، ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح، يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء الله الشعب أفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير والسلام عليكم.

ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين.

الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

فوق من حالي قولها لي ماشي غدار لا تبغي رفق من حالي قولها لي ماشي غدار ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة.

كلها وبدر ولس كتيرة قبلتي إلى رفضتي كلها وبدر ولس كتيرة قبلتي لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا ريحني وريح بالي

لا تبغي يرفق من حالي قولها اليوم ماشي غداي، لا تبغي يرفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا، ريحني وريح بالي وقول لي كلمة واحدة.

يرفق من حالي كلها اليوم ماشي غداي لا تغي يرفق من حالي كلها اليوم ماشي غداي ريحني وريح بالي.

0: لا تبغي يرفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا، لا تبغي يرفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا، ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام.
2: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السابعة. أختي نادية كيف بقيتي؟
4: الحمد لله شوية لاباس، أحسن من البارح.
5: نعستي مزيان؟
4: الحمد لله مزيان، حسيت بالراحة شوية.
2: شاكي براه دار معنا نتلاقاو هنا، عاد سيقنا له الخبر.
4: والوليدة ديالي والوالد ما خبرتيهمش أسلوى؟
2: غير تهني وصيتيني ما نخبرهمش باش ما يتعذبوش في السفر، وداك الشيء اللي درت.
5: وعلاش ما خبرتيهمش يجيو عندنا للدار؟ مرحبا بهم.
4: شكرا اخويا عزيز، راك انت وسلوى فيكم الكفايه، وقفتوا معايا عمر خيركم ما ننساه.
2: ما تقوليش هاد الكلام ناديه، رحنا اصدقاء فينا كل شيء، خوتك ووالديك ما تشكيش في هاد الشيء.
4: كنعرف اسلوى اللي كاين، المحبه باينه والنفاق باين.
5: النفاق؟
4: سلوارة فهمتني.
2: عزيز بركة ما تحكر.
6: السلام عليكم.
5: الأستاذ شاكي بلا.
6: نادية كيف بقيتي؟ شوية مني خبروني عزيز وسلوى حسيت الدنيا كتدور بيا.
4: ما كاين بس، واخا الزيارة ديالك جات معطلة.
6: عاد وصلتني الخبر، ما عندي ما ندير.
2: اختي نادية نخليكم نرجع انا للخدمه حتى نعاود نجي عاوتاني انا وعزيز.
5: ايه يا سي شكيب، خلينا نشوفوك
6: ان شاء الله.
2: ياك ما خصك شي حاجه نادية نعاود نجيبها لك معايا.
4: شكرا سلوى، قال لي الطبيب نقدر نخرج غدا في الصباح.
5: ايوا صافي، غدا ان شاء الله انا وسلوى غادي نجيو باش نخرجوك.
6: لا سي عزيز بلا ما تعذبوا، انا غادي نجي نديها.
2: اسيدي نجيو كنا، نادية ماشي رخيصه عندنا. ايوا بالسلامه.
6: نادية بغيت نعرف كيفاش هاد الحادثة وقعت بهاد الغرابة.

0: اش من غربه كتقصد شاكيف؟ على حتى الحوادث فيهم اللي غريبين واللي عاديين.
1: ماشي هذا هو قصدي يا ناديه، انما تواجدك انت وبنت عمي جيهان وقت الحادثه بزوجكم كثير بزاف ديال التساؤلات.
0: انا بكل صراحه شاكيف مشيت لعندها باش نتفاهم انا وياها.
1: انت اصلا ما كتعرفيهاش، علاش مشيتي تفاهمي معها؟ شفتيها معايا مره واحده، قدمتها لك كبنت عمي، ما عندك بها علاقه، علاش مشيتي تفاهمي معها؟
0: على داك الشيء اللي قلتي لي شحال هادي.
1: اشنو قلت لك بالضبط؟
0: قلتي لي بلي تابعك على الزواج وانت غير كتساير معها الامور، وفي نفس الوقت انت موعدني انا، وبالنسبه ليا خاصها هي تعرف هاد الشيء وتعرف علاش انت ما عندك رغبه تزوج بها. هاد الشيء كاين ولا لا؟ لهذا مشيت لعندها بكل بساطه نشرح ليها هاد الامر.
1: باقي كان عقلك كنتي تشاورتي معايا في هاد الامر ونصحتك ما تمشيش لعندها.
0: اسمع شاكيب، فحال هاد المواقف كان لازم على واحد فينا يتاخذ موقف. انت كتهرب وما بغيتيش تصارح بنت عمك، اذا طبيعي خاصني ندخل، والا اش من عيب واش من غرابه في هاد الشيء؟
1: متفق معك ناديه، انما كان عليك ما تصرحيش، الظروف مازال ماشي مناسبه.
0: كان عليك تخبرني اين وقت غادي تكون مناسبه باش نتصرف. واسمح لي يا شاكيب، انا كنظن مني وقعت هاد الحادثه ما كاينش شي مناسبه احسن من هادي فين تشرح لبنت عمك جيهان على علاقتنا حنا بالزوج، والا اش كتنتظر شي حادثه اخطر من هادي؟

0: صباح الخير للراديا.
1: صباح الخير.
0: يمكن لي ندخل؟
1: معلوم دخل، دار عمك هادي.
0: شكرا. جيهان فايقة؟
1: جيهان مريضة، جيهان مفقوصة، جيهان السي شكيب، وبكل صراحة خرجتي عليها.
0: خرجت عليها؟ كيفاش للراديا خرجت عليها؟
1: سمح لي، هاد التصرفات ديالك فات القياس. إلا كنتي كتنتقم من شي حاجة حنا ما عارفينهاش، الله يخليك قولها لينا.
0: كنتقم؟ اش هاد الكلام على راضية؟ انا ما فاهم والو.
1: سبحان الله، ديما انت ما فاهم والو، ما داير والو، ما مشغول بوالو، ما عندك غرض في والو.
0: اذا سمحتي على راضية، انا جيت نشوف جيهان.
1: جيهان ما عندها غرض تشوف حد.
0: بغيت نتكلم معاها زوج كلمات.
1: قولهم لي عفاك، يا ما قلتي لها من كلام وما درت بهم والو.
0: على لا راضية، سمحي لي، فاجأتيني بهذا السلوك ديالك. اشنو عملت اللي تكلمي معايا بهذا الشكل؟
1: سول راسك، البنت دايره قصيده مع من؟ مع وحده عندك بها علاقه، مصيفطها باش تقتل لي البنت ولا شنو؟
0: اش هاد الكلام على لا راضية؟ انا بغيت نقتل جيهان؟ واش عرفتي اش تخرجي على فمك؟
1: واش عرفتي انت فين وصلت لي البنت بهذا الكذوب وهذا الهبال ديالك؟
2: ماما اش هاد الصداع؟
1: والو بنتي، والو، رجعي تنعسي، ما كاين غير اللي كيعصب. خزيت
0: جيهان، سمحي لي انا صدعناك، انا راه غير جيت نطلع عليك، ولكن الوالده الله يهديها فجأتني وتهمتني بشي اشياء ابدا واش نغفر ليها.
2: هدن اعصابك، كنا مقلقين شاكيب. تفضل اجي معايا البيت ديالي، راني سمعت كلامكم ووقفت غير بزز باش نعرف اش واقع.
0: تفضلي، بلاتي بلاتي نساعدك جيهان، تكاي عليا.
2: ما تديش على ماما شاكيب، انت اغلى انسان بالنسبه ليا، ما نبغيكش تقلق.

0: قولي لي يا سلوى، كي ولات صاحبتك ناديه شويه لاباس
1: شويه؟ باقا كتعرج برجليها، والقبص دابا 15 يوم عاد يحيدوه ليها.
0: الله الله الله، مسكينه
1: مسكينه. وسكتي، حقيقه الرجال قليل فيهم اللي تعتمدي عليه، خصوصا من اللي كيبدا المعقول
0: بحال اش. بنتي سلوى، على من كتكلمي بعدا؟
1: عليها النيت ناديه، ما عندها زهر، تابعه واحد خينا على الزواج، وهو كاع ما في هذا العالم، داير رجل هنا ورجل لهيه.
0: كيفاش حصلته مزوج ولا
1: لا؟ دابا هو موعدها مسكينه بالزواج، وشحال هذا وبنت عمو لاصقاه، حتى هي بغات تزوج به، وهو حاشاك تابع واحد السعايه بغى يتزوج بها.
0: سعايه؟ ولا استغفرت الله العلي العظيم، هذا هبيل ولا ماله؟
1: هو صاحب عزيز من زمان، ظريف ومتواضع.

0: فاضع وسخي وكريم بلا قياس، وعنده من متاع الدنيا اللي تحرق وما يتقاضى. باقي شاب ومتخلق، ولكن ما تقبطي حتى على شي اتجاه.
1: ايوا قولي لي يا منافق صافي.
0: لا لا امي، بحال الا بغيتي تقولي مهور مشطون تالف غير مع راسو.
1: مجلوق ياك؟
0: ها ايوا انت قلتيها بالضبط، مجلوق.
1: احيانا يا بنيتي الا غير مالين الدنيا ديما هكاك مشطونين وتالفين وغارقين ديما فهم الفلوس. ولكن اللي ما بغيت تفهم ليا هو قلتي لي طبعا فشي ساعيه.
0: ايوا هادشي اللي حتى حنا ما فهمنا فيه والو. الراجل قيمه وعائله وهمه وشان، خانز فلوس كيقلب ينزل اسفل سافلين.
1: ايوا هاد نادية صاحبتك وبنت عمو حتى هي سايقين الخبر لهاد الشيء؟
0: لا هادشي عاد حكاه لي عزيز ووصاني يبقى سر بيناتنا.
1: ايوا حيت سر علاش قلتي ليا؟
0: حيت عرفتك انتي ما عندك علاقه بالموضوع وما غادي توصلي الخبر لا النادية ولا بنت عمو.
2: عاش من خبر هادي تاني اللي انا ما فراسي؟
0: لا والو با، خبر ما عندها باش تفيدك.
2: ياك تفيدكم غير نتوما، اما انا ديما مكفيه عليا القفا. ياك
1: واش حتى السواقات اللي ما عندك فيهم مصلحه كتهبش تعرفه؟
2: بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا، كتفقوا بجوجكم من غير ما تشاوروا معايا انا؟
1: ها سيدي ما اتفقنا على والو، انت اللي فيك الفز ومشكاك، بغيتي تعرف كل شيء واخا ما كيهمك في هاد الشيء حتى شيء.
2: ايه حيت انا غير زايد في الدار.
0: حاشا با ما تقولش هاد الكلام، الموضوع فاش كنتكلم مع ماما بعيد عليك وما كيهمكش في المره.
2: ياك انا ديما في نداركم بعيد، وحتى حاجه ما كتهمني وما كتخبروني حتى كيفوت الفوت، ومن اللي كتحصلوا عاد كتجيو لعندي نفك لكم مشاكلكم. ياك
1: الحمد لله الحمد لله عليها ساعة ما عندنا لا مشاكل ولا غيرها. أنت اللي فيك الفضول وكتبغي تعرف الشادة والفادة.
2: واخا لالا ياك لالا أمينة، أنا فضولي سمعتي أسل واش قلت؟ فضولي مزيان. إيوا عندك لالا ملي تحصلي هاد النوبة وتجي لعندي نفك لك حريرتك.
1: إيوا عصيدة هادي. أوف
2: أوف أويلي أوف، وسمعتي أوف أسلوى ولات كتقول لي يا اوف؟ ايوا لالا الحاجه ملي وصلت معاك حتى الاوف ما بقات لا حشمه ولا حيا وما بقى ما يتقال. ايوا لالا حتى انا اوف.

0: كيف ولات جيهان؟
1: ما شفت ما كيف ولات. الهرس اللي في رجليها باقي كيعطيها الصداع.
0: ايوا دابا نقول للممرضه لما تجي تعطيها شي مسكنات.
1: البارح بيتها فايقه، الصداع من جهه والفقصه من جهه اخرى.
0: ديالاش هاد الفقصه عاوتاني؟
1: ديال سيدهم شاكب، ما عرفتش شنو ولا كيحسب له عند راسو. راه بدا كيل
0: اراضيه. خفي شويه من الضغوطات ديالك شويه على شاكيب. راه اتصل بيا في التليفون وحكى لي على كل شيء وعلى داكشي اللي دار بيناتكم، وباللي راكي تجاوزتي الحدود واتهمتيه بتهمه خطيره.
1: ديالاش هاد التهمه بالسلامه؟
0: ايوا اتهمتيه باللي متعاون مع شي صديقه ديالو اسمها ناديه باش يقتلوا لك بنتك جيهان. اش هاد التهور؟ واش انت بعقلك ولا ما عندك عقل؟ بنتك والبنت اللي كانت معاه قد الله عليهم حديثة، وانت رديتي المشكل في اليدين والرجلين ومشى عقلك بيك بعيد.
1: وكيفاش نفسروا هاد القضية؟ هاد نادية جيهان ما كتعرفهاش، ما عندها بها علاقة. العلاقة عندها مع شاكيب، وهي لاش جاية عند بنتي.
0: هاد السؤال راضية طرحيه على بنتك.
1: سولتها قالت لي جات عندها باش تتكلم معها في شي موضوع مهم.
0: شنو هو؟
1: وقعت ليهم القصيدة وما بقات حكات ليها والو.
0: ايوا انتي فهمتي من خلال هذا الشيء ان نادية عندها علاقة بشاكيم وجات تنتقم من بنتك.
1: واش بغى يكون من غير هذا الشيء؟ هذا الشيء راه مفهوم.
0: مفهوم عندك انتي يا راضية، اما عند الناس العقال ماشي منطقي، وهذه راه افتراضات ما عندها علاقة بالواقع.
1: دابا انا في نظر كلمك حمقى ياك.
0: ما تقولني شاي اللي ما قلت شاي، ولكن هاد الافكار اللي رجولك في عقلك وامنتي بهم هما الحمق الكبير.
1: واخا سيدي عندك، وكان ما يبان البرهان، وديك الساعه غادي نعرفوا شكون فينا الحمق.

0: اخوي روبيو والحماق هذا، وانت قام بغيتي تحرق في عول تمشي
1: لهولندا كيعاودوا على هذيك امستردام غزاله وفيها ما يدار لها لك.
0: ولكن علاه انت كتعرف تهضر بالهولنديه؟
1: وشكون اخويا قال لك بغيت نهضر انا بالهولنديه؟ انا بغيت نهضر بالدارجه ديالنا مع الاخوان المغاربه اللي تما.
0: ويقبلوك زعما تخدم تما؟
1: ايوا علاش اللي ما يقبلو ياك حنا خوت مسلمين مغاربه اش باقي بغاو؟ المهم هو ماشي هولندي وهذه هي الحجه لعلك.
0: وشنو زعما نوع الخدمه اللي بغيتي تخدم تما؟
1: ويلي حتى انت اللي كان اما في المطار ولا لاكار ولا المترو ولا نمشي للقنصليه.
0: شنو هي هادي؟
1: كيفاش شنو هي هادي؟ القنصليه راهي بحال المقاطعه ديالنا.
0: ولكن اخويا روبي انت راه ما قاريش، كيف بغيت تتكلم مع المقدم ديالهم؟
1: اش دانا لشي قرايه ولا شي مقدم ديالهم حتى انت مقلوب مع مخك؟ انا راه ما عندي علاقه بالقرايه ولا حتى بالبيرو. انا غادي نلبس الكسوه ونقف في مول الباب والصلاه على النبي لعلك.
0: ودي علاش الكسوه؟
1: كيفاش الكسوه؟ الخدمه بالقرايد ديالها كتلبسها وعينيك على دوك اللي بغاو يديروا الفوضى كتعطيهم سلخه.
0: سلخه؟ وعندك الحق.
1: المعلوم عندي الحق، الا كاع ما بغيت نخسر فيه هديه كنحرش عليه غير الكلب، هو كيهنيني.
0: الكلب؟
1: والكلب الكلب مالك مضبع بحال هادو اللي خدامين عندنا اللي كيتسماو لا سوكوريتي.
0: شنو المعنى ديال الكلمه عاوتاني؟
1: قلب عليا عافاك، عمرني ما شتي مكلخ بحالك لعلك.

أحييتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نزهر جراجي، الهشمي بن عمر، جمال بن شيبة، فضيلة بن موسى، أحمد الناجي، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبال

0: طلق على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سير الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء.